0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: اخي لا برستال عنكاوا
2: شو
1: تشي بوينت شو

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بريت الدخيا عيناتي بريزه خرن بي اما مايره ارسي

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة رسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح جديد ينير عتمة الحياة، صباح يحن إليك ويكتب في عينيك أجمل قصيدة، صباح الحب والصفاء، صباح الإخلاص والوفاء، صباح الشوق للقاء، صباح يتعانق فيه الورد ويرسم ابتسامة الحياة نبضا تدق له القلوب عبر المسافات. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: واتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوء تشي بوينت شوء
1: كن جزءاً من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.
2: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
3: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
2: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويديز دبن لسر فريكوانسي 97.5.

0: راديو عنكاوا قلب بندكتخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيفي اللو خيم سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

قدم توخن هوية برختة كله شبانا وخزيانا من برس قالد عنكا وراديو الذبذب تشواتي شيبوين شوك طلب اختالوخن يوم مطاوة ومليا من بير طاوة. وصباح الخير والصحة والسعادة والأمل لكل مشاهدينا ولكل مستمعينا، نتمنى لكم يا رب في هذا الصباح الجميل وفي بداية هذا الشهر أنه يكون يا رب بداية شهر خير وبركة ونعمة على الجميع، وإن شاء الله يا ربي دائما الأخبار الحلوة ما تفارقكم والبسمة الحلوة ما تفارق وجوهكم الحلوة. إن شاء الله تكونون تقضون ويانا هاليوم ساعة ونصف ممتعة من رفقة برنامجنا عنكا وهذا الصباح. وصباح الخير طبعا لمخرجنا سان وأيضا لكل من دي تابعنا حاليا على البث اللايف وكل من دي يسمعنا من خلال صوت الراديو. وطبعا اليوم راح نتكلم عن موضوع جميل جدا، يمكن أغلبية الناس خلال هذه الفترة العشرة أيام المضت كانت مشغولة بالمهرجان اللي أقيم طبعا في أربيل، مهرجان أربيل الدولي اللي طبعا كان يضم عدة دول عربية، وحقيقة ارتديت المكان مرتين. كانت أجواء جميلة جدا وشهدنا أيضا تنوع في الثقافات، تنوع في الأكلات، الزي، العادات والتقاليد الموجودة في كل بلد. وهذا الشيء أكيد يعني أعتقد أنه هو من الأشياء الجميلة أن اليوم الإنسان أنه يتعرف على ثقافة وحضارات العالم الأخرى ويصير عنده انفتاح أيضا على الدول الأخرى. وأيضا راح يكون أيضا بالإضافة إلى هذه المهرجانات، إحنا نعرف أيضا دائما الكنائس في كل سنة أيضا تقيم عدة مهرجانات متنوعة ومختلفة ثقافية ودينية وحضارية واقتصادية وغيرها. لذلك اليوم راح يكون موضوعنا عن المهرجانات، فبرأيكم أنتوا شون اليوم تساهم المهرجانات بالحفاظ على التراث والهوية الوطنية، لأنه أغلبنا نعرف أنه اليوم لما تريد تبرز أنت بلدك، تريد تبرز حضارتك، ثقافتك، يعني أعتقد أكثر الأشياء الناس اللي ترتاد لها اليوم هي خلينا نقول قد يكون الزي التراثي، قد تكون نوع من الأكلات المحببة والمفضلة اللي هذا البلد دائما هو معتاد أنه يطبخها طبخة تقليدية، وقد تكون أيضا حتى بالأكسسوارات وأحيانا العادات والتقاليد اللي تنقل إلى من شخص إلى آخر. لذلك تقدرون أيضا أنه تشاركون بآراكم، أعتقد يمكن هاليوم أغلب الناس في أربيلو زارت المهرجان وشافت التنوع الموجود، بإمكان كل شخص أنه يتكلم عن تجربته الشخصية، شون شاف بهذا المهرجان، شنو تعلم، شنو اللي حب في هذا المهرجان، وشون ممكن أنه يساهم أنه يحافظ على الهوية الوطنية. تقدرون تتصلون على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033، وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فعندنا جائزة واحدة مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

طبعا احنا نعرف ايضا انه المهرجانات هي فكرة ليست فكرة حديثة، بل كانت هي فكرة قديمة بالبداية طبعا قبل ما انه يبدون مثلا التجار. هي شلون بدت فكرة المهرجانات؟ خلينا نقول الترويجية، بتجار يعني بدوا يسوون هذه البضاعات ويروجون بضاعات بعض البعض، ومن خلالها يتم البيع وتبادل المنتجات. ولكن بالنسبة للمهرجانات بشكل عام، طبعا الكل يعرف أنه مهرجان أكيتو اللي كان يقام في بلاد الرافدين هو من أقدم طبعا المهرجانات الموثقة في التاريخ، حيث كان يقيمه السومريون ثم البابليون قبل أكثر من 4000 عام. طبعا هذا الاحتفال كلتنا نعرف هو احتفال برأس السنة وبداية الربيع وتجدد الحياة أيضا، واستمر الاحتفال طبعا في ذلك الوقت كان لعدة أيام تتخللها طقوس دينية ومواكب واحتفالات شعبية. يعني فكرة المهرجانات أكيد طبعا إحنا نعرف أنه مهرجانات هي متنوعة وعديدة، ولكن كانت تبدأ بفكرة معينة، فما نقدر نقول إحنا أنه هناك بلد أو شخص معين هو بدأ يخترع المهرجان، ولكن فعلا كانت أقدم المهرجانات هي المعروفة بمهرجان أكيتو اللي لحد اليوم يتم استذكاره في كل سنة في بداية الربيع. فأيضا في نفس الوقت احنا نرجع نذكر مشاهدينا ومستمعينا بمحورنا اليوم، واللي يقول كيف تساهم المهرجانات في الحفاظ على التراث والهوية الوطنية. تقدرون أيضا تبدون بآرائكم من خلال الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-0033، وخدمة الواتساب متاحة على الرقمين. أما بالنسبة للجوائز فعندنا جائزة واحدة مقدمة من غسل المصيف، وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني.

0: معنا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخير مريم.
0: أهلين رحاب، صباح الورد، شلونك؟
1: الحمد لله نشكر الله، أنت شلونك حبيبي؟
0: أنا زينة. إذا أنت زينة عزيزتي الله يسلمك.
1: نشكر الرب
0: إن شاء الله دائما. حبيبتي شلون صحتك، أخبارك؟
1: الحمد لله
0: ممتاز إن شاء الله دائما زينة.
1: طبعا هذا هسه احنا دنساهم بكثير مهرجانات بهسه حاليا بالصيف. اكيد طبعا المهرجانات لها دور مهم بالتراث والهويه الوطنيه، لان هي تجمع الناس على تاريخهم وثقافتهم المشتركه،
0: صح،
1: وتساهم باحياء التراث الشعبي مثل عروض الأزياء التقليدية، أعمال يدوية وحرف، حتى خلي يعني تعرض المأكولات الشعبية مثل الدوم والبوبة والباتشا. هاي همينة، هاي ثقافة يعني تراثية.
0: والبهارات أيضا. أنت رحتي المهرجان أربيل لو لا رحاب؟
1: قمار رحتوا أول البارحة، كنا مهرجان عيد مار بطرز وبولز.
0: أوكي خلي أطمنك، أصلا هو تم تمديدة البارحة، نزله بالأخبار أعتقد مددوه إلى يوم 2/7 إلى بكرة.
1: قريت
0: فاني أنصحك تروحين يعني إيه لحد بكرة، يعني هاليوم وبكرة.
1: أريد أروح بس ما دي يصير مجال، ما أعرف.
0: سوي لك مجال. لأنه بصراحة حلو، يعني أنا رحت تقريبا مرتين، يعني الأجواء كانت حلوة واستمتعت وتتعرفين على يعني عدة أشياء موجودة هناك، ثقافات وتراث
1: كثير. العام هم رحنا، كانت كثير حلوة هذا المهرجان،
0: حلو.
1: خاصة المصريين
0: مصيبة. حلو. يلا انصحك تروحي لعد
1: ان شاء الله اروح. فهاي المهرجانات تنقل التراث للاجيال حتى الجديده اللي ما يعرفون، يتعرفون عليها
0: بالضبط،
1: وتساهم همنا بتعزيز التماسك الاجتماعي. واحد رفع الداخل وتزيد العلاقات الاجتماعيه بيناتهم.
0: بالضبط. حبيبتي رحاب أشكرك عزيزتي على اتصالك، وأتمنى لك نهار سعيد عيوني. مع السلامة. باي باي.

0: ويانا اتصال اخر. الو صباح الخير.
1: صباح النور مريومة.
0: اهلين عزيزتي سميرة صباح الورد.
1: لبيك عزيزي شونك يا اخواتي.
0: مشكر الله. زينة حبيبتي انتي شون صحتك اخبارك؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: ان شاء الله دائما ان شاء الله دائما اسمعك عزيزتي. تفضلي.
1: الساك يعملوا مهرجانات كل تبي كنائس كل شيء يعني حلو للمهرجانات. يعني تشجع الناس تروح تجي تشارك تعمل. يعني احنا اول تبيح عمل بطرز بوز كلش حلوي كانت.
0: حلو كانت يعني. والمهرجان العام رحتي له؟ مهرجان مال اربيل الدولي المعرض؟
1: لا حرام ما غلطت انا ما اقدر اطلع عن برب ووسام مريض ما اقدر اطلع.
0: ما عندنا الا العافيه ان شاء الله.
1: الله يعافيك يا عشي. شكرا حبيبي. شكرا.
0: حلو شكرا. جميل جدا يعني تحبين شكرا. الاجواء المهرجانات بشكل عام
1: كثير تعجبني تعرفين يعني من التراث من الاكلات الشعبيه. يعني كلش طيبي كلش حلوي هون يعملوا مارتوز بوس كلش حلو عمله ابونا سمير.
0: حلو.
1: كلش حلو.
0: حلو.
1: من قديم من شيء قديم يعني. قديم حلو.
0: أوكي.
1: يعني
0: جميل. يلا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا أكيد. يعني مشكورين للجهود المبذولة دائما مهم جدا. إحنا اليوم نبقى نحافظ على تراثنا وثقافتنا وحضارتنا أكيد.
1: حبيبتي
0: شكرا لاتصالك عزيزتي. خد سميرة مع السلامة قلبي. مع السلامة.

0: اتصال. الو صباح الخير.
1: الو
0: صباح الخير.
1: هلا حياتي صباح النور.
0: شلونك؟ عيوني مزين.
1: شلونكي؟ هلا حبيبي شلونكي؟
0: نشكر الله زينه ان شاء الله. اذا انتم زينين عزيزتي
1: تسلمين. الله يحفظك بصحه وعافيه ان شاء الله يا رب.
0: الله يسلمك عيوني. نسمعك حبيبتي تفضلي.
1: اشكي طبعا هذا البرنامج يعني بالنسبه للمهرجان يعني حتى يساهم يعني يحافظ على التراث وعلى الحضاره حتى الشيء يعني مثل يحيي العادات والتقاليد ويعرض الفنون الحرف الشعبيه كلها وحتى يعني الناس تتعرف على هذا الشيء يعني ما ينمحي.
0: بالضبط. حضرتك من وين؟
1: موصل.
0: الموصل. شنو اقدم خلينا نقول اقدم اكله مشهوره ومعروفه بالموصل لحد اليوم توارثت يعني خلينا نقول من الاجداد للابناء؟
1: الباتشا.
0: الباتشا اوكي.
1: الكبه المصلاويه.
0: كبه القيسي لو يعني الكبه الكبيره.
1: كبه القيسي تبعنا ميني.
0: اوكي اوكي جميل.
1: كبه يعني بالاعياد نحن نعمل يسموها كبه اليخني.
0: يخني اوكي. زين كان اكم زيد قولي لي مثلا زي معين قديم كانوا يلبسوا اهل الموصل. نسمعك. اسمعك يعني عزيزتي انت تسمعينا. الو
1: الو
0: الو اسمعك اسمعك.
1: ايه بالنسبه للاعياد احنا بعيد راس السنه نعمل كبه قيسي وبعيد الميلاد نعمل كبه اليخني.
0: اوكي حلو.
1: يعني موروثه من اب عن جد.
0: جيد. زين قولي لي اهل الموصل قبل كان عندهم زي معين يلبسوا الرجال والنساء لو ما كان اكو مثل مناطق خلينا نقول سهلنينا
1: وين؟ ايه كان قبل يلبسوا يسموها زبون.
0: زبون
1: يعني دشداشه. ايه والعقر.
0: اوكي.
1: قبل يعني قبل يعني بال زمان قبل يعني الشكل. هسه لا ما عندهم يعني عادات هذا الشيء.
0: اوكي.
1: اكثر شيء مثلا قرقوش عندنا الازياء يعني برطله.
0: حلو
1: حلو يعني حلو من هو حسب مثلا مهرجانات موجوده حلوه هاي الازياء.
0: تماما بالضبط. حبيبتي اشكرك على اتصالك واتمنى لك نهار سعيد. عيوني
1: حبيبي
0: يا هلا بيك يا هلا بيك. مع السلامه قلبي. مع السلامه. طبعا اكيد ننتقل وياكم الان مشاهدينا ومستمعينا الى اولى فقراتنا وهي حاله الطقس. اربيل العظمى 40 درجه مئويه والصغرى 29 درجه مئويه حيث سوف تكون الاجواء مشمسه ومستقره طوال اليوم مع طقس حار نهارا ودافئ ليلا. دهوك العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية حيث سوف يكون الطقس صحوا ومشمس والحرارة مرتفعة خلال فترة الظهيرة. السليمانية العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية حيث سوف تكون الأجواء مشمسة وتميل إلى الاعتدال نسبيا مقارنة ببقية مدن الإقليم. كركوك العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية حيث سوف يكون الطقس صحوا وحار والشمس ساطعة معظم ساعات النهار. الموصل العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية حيث سوف تكون الأجواء مشمسة وحارة مع رياح خفيفة إلى معتدلة. بغداد العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية حيث سوف يكون الطقس شديد الحرارة ومشمس وينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة. أخيرا البصرة العظمى 46 درجة والصغرى 33 درجة مئوية. الله يعينكم. طبعا سوف تكون الأجواء حارة جدا مع شمس ساطعة طوال اليوم وتكون مزعجة خلال ساعات العصر. أكيد الله يعينكم على هالحرارة العالية أهل البصرة، وتحياتنا لأهل البصرة.

0: اتصال نقول ألو. صباح الخير.
1: صباح الخير حياتي مريم.
0: أهلا نور عزيزتي، صباح الورد، أنت شلونك؟
1: الحمد لله أنا بخير وأنتي؟
0: نشكر الله أنا زينة. كلها زينة كلها زينة إذا أنت زينة.
1: إن شاء الله دوم دوم نسمع صوتك الحلو.
0: حبيبتي الله يسلمك يا رب، عيوني تسلمي لي.
1: أخبار يوسف؟ يوسف شنو أخباره؟
0: يوسف ده يدلل علينا على ما يرجع.
1: بعد ما راجع؟
0: لا لا هو راجع بس في فترة استراحة إن شاء الله.
1: أي
0: بالضبط، تغيير الجو وتغيير المناخ تغيير التوقيت. إن شاء الله قريبا نرجع.
1: الجو حار يعني، والله صايرة حارة حارة يعني، بالسيارة بدون تبريد
0: مستحيل. طبعا طبعا،
1: وكأنه واقفين بالشمس.
0: بس الحمد لله، قولي يعني منو كان متوقع انه هاي السنة انه شوية الصيف هيك يكون متأخر؟ احنا بكل سنة كنا قبل الخامس الحر يهب علينا، فالحمد لله السنة كانت كلش يعني جميلة ورحمة الله، كانت كلش لطيفة علينا
1: فعلا. هاي السنة تغير الجو بالشتاء، حتى اجا ثلج، يعني كل سنة ما يجي ثلج بالداخل اربيل، هاي السنة اجا ثلج
0: بالضبط،
1: فشوية الحار تأخر ما اجا من وقت.
0: بالضبط فعلا فعلا. حبيبتي نور اسمعك احكي لي.
1: بالنسبة لليوم موضوع المهرجانات، فعلا يعني اجواء المهرجان اجواء رائعة، تفتح القلب تتونس، نتعرف على اصدقاء عن طريق المهرجانات، يعني فعلا اجواء حلوة ورائعة، يعني تغيير جو.
0: ما رحتي المهرجان؟
1: بصراحة مهرجان السارب معرض أربي الدولي لا والله ما صار مجال أروح. بس يعني أنا يعني أكثر مهرجانات أشارك فيها، بس مو كلها حسب الوقت. بس يعني أكثر شيء أحب ولو هو الجو يكون بارد، المهرجان اللي بيصير بالكريسماس على الميلاد، ولو رغم برودة الجو يعني،
0: بس تروحون لأن الأجواء تشجع.
1: أي تشجع عافية عاد. مهرجان الفواكه كلش حلو من دي يسوون، ولو ما كان رحت بس أتابعه بالإنترنت يسوون لايف، فكلش حلو مهرجان مال الفواكه.
0: بالضبط، هو أكو عدة مهرجانات يعني في مهرجانات كل دولة على حسب يعني أيضا عاداتها وتقاليدها.
1: تقاليدها صح. أي صحيح. أي بس هسه بصراحة سنة على سنة أشوف تكثر المهرجانات أكثر، يعني قبل كم سنة ما كان هالشكل مهرجانات هواية، هسه أشوف مهرجانات هواية تنعمل وخاصة بكل الكنائس. يعني بصراحة قبل ما كنت أشوف كل الكنائس يسوون هيجي مهرجانات، هسه كلها صارت يعني حتى بالعياد القيامة، يعني قبل كانوا يسوون بس عياد الميلاد، بس حتى عياد القيامة بدأ يسوون مهرجانات.
0: بالضبط، شيء جميل شيء جميل حبيبتي.
1: بعراقنا الحبيب خاصة بأربيل وكل الأماكن.
0: آمين آمين حبيبتي. آمين الله يسلمك عيوني. آمين يا رب. شكرا لاتصالك عزيزتي وتحياتنا لك.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة حبيبتي. مخرجنا نقدر ناخذ اتصال آخر؟ يلا نقول ألو. صباح الخير. صباح الخير.
2: ألو. صباح الأنوار، صباح الورود.
0: يا هلا يا هلا. صباح صباح، شلونك خالدة؟
2: هلا الحمد لله نشكر الرب على كل حال.
0: الحمد لله والشكر دائما وأبدا. شلون الصحة؟
2: يا الله آمين الحمد لله، يعني دائما أقول شوية أحسن ومرة نرجع ومرة نبدا نمشي.
0: يلا هي الحياة هالشكل، ها، صعودا ونزولا.
2: صعود
0: ونزول إن شاء الله دائما الصحة والعافية والبركة عزيزتي.
2: سمين حبيبي عليك وعلى جميع كل الناس.
0: الله يسلمك حبيبتي. أسمعك
2: خالدة. طبعا حلو. بالنسبة للمهرجانات هي بالنسبة هي يعني مفيدة للمجتمع وللأفراد أيضا، هي مثلا المهرجانات اللي إذا نذكرها هي أكو دينية أكو زراعية أكو مثلا فنية، وأكو مهرجانات أيضا للأجيال يعني للبس.
0: صح.
2: وشوفين بعض الأحيان مهرجانات للتراث مثل للمعمار المصغر، يعني مثلا الأعمار يعني يعملون على شكل صغير، هذا خاصة إذا يجي الزوار من الخارج كثير حلو، ينقل ثقافة هاي البلد لبلد أخرى، يتعرف ما هي الشغلات المهمة بهذا البلد.
0: بالضبط.
2: أشوف يعني تعمل زيادة الوعي الثقافي بين يعني الناس والأفراد يعني بالمجتمع، تعزز هويتهم. مثلا بعض الأوقات يعني أنا قبل بارحة كنا مهرجان، يعني تشوفين تعزز العلاقات مع بعض، تعرف على ناس، تصير فد علاقة حلوة.
0: بالضبط.
2: وخاصة الأطفال أشوف يعني شوفين الأنشطة هاي الثقافية تساعد على معرفة تاريخه وثقافته. يعني أنا شلون أعرف التاريخ لولا المهرجانات اللي تقيم ودائما
0: طبعاً
2: يذكروا الأهل.
0: طبعاً.
2: تنقل من جيل إلى جيل حتى لا تنمس هاي الهوية، خاصة اللبس والأكل والأغاني، يعني حتى الأكلات التراثية مو بس الأغاني.
0: أكيد
2: يعني
0: أكيد.
2: مثل ما أقول هي ارتقاء الإنسان فكريا وثقافيا واجتماعيا يعني.
0: تماما.
2: من يعني مثل هي موارد يعني إحنا نقول أشوف أنا مثلا خاصة مهمة للشباب والأطفال يعني.
0: بالضبط، حتى لا ينسون التاريخ، لا ينسون ثقافتهم، لا ينسون حضارتهم، تقاليدهم، إرثهم، الزي أيضا كلش مهم.
2: طبعا هو زي أهم شيء، هو اللي يحافظ على يعني زي الأجداد مثلا ينتقل مني. شوفين بالمناسبات مرات الأعراس أو المناسبات يلبسون الزي، إذا كان مثلا الكردي العربي مثلا، خاصة أحب زي القلقوشي أنا.
0: لا زي مال دشت النوي هو حلو،
2: يعني خاصة من ينقشون الأشياء تعي أنت صغار قطع وقلية أشلوفية، هاي أصعب فكرة يعني كلش حلو.
0: طبعا طبعا طبعا، وهاي طبعا هاي بالمناسبة انتشرت يعني مو بس هنا، يعني حتى صار أكو عليها طلب من قبل يعني أجانب وسواح، يعني من شافوا هاي الرسومات الجميلة صاروا هم يرتادوها، يعني يحطوها عندهم بالبيوت ويلبسوها ايضا يرتدوها.
2: يعني اما هوايتها تعمل هاي شغلات قرقوشي، عنده تقريبا فوق 10 محطوطين بمعاد متحف اللوفر.
0: حلو حلو،
2: يعني هي موجودي اخذوها منا وقال هاي هذا التراث، مو اي شيء ممكن رسمي، هالاشياء كلها بيدي وانت مره كبيره مستحيل.
0: بالضبط بالضبط، ليش اقول لك يعني تبقى دائما يعني بالذاكرة، تبقى خالدة، التراث ما ينمحي، ما ممكن.
2: حلو الإنسان يعني يهتم بثقافته وينتقل من جيل إلى جيل، لأن إحنا دنيجي على جيل متقدم يعني كثير متغير، إذا بالعادات إذا باللبس حتى الأكل.
0: بالضبط.
2: الأكل كله سريع ودليفري وإلى آخره، زين هذا كله بيجي يوم إذا ما يعرف هاي العادات وما يعملها ينقل خالص.
0: صح صح تماما حبيبتي خالدة، أشكرك عزيزتي على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد.
2: تحياتي لك وللمخرج.
0: الله يسلمك عيوني، تحياتنا لك، شكرا لاتصالك، مع السلامة.

0: اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلين. صباح الورد. ألو ألو. قطع الاتصال ونقول ألو. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلين
1: مريومة.
0: أهلين إلهام. صباح الورد. شلونك أنتي؟
1: أخبارك
0: منيحة؟ هاي ويصب كدادة أشنو هاي؟ قطعتي وما رجعتي؟
1: أش عمل أنت؟ مغيرت مواعيد كل شوية تغيرون شكل. أرجع مثل قبل أحسن. ثلاث مرات في الأسبوع أحسن.
0: لا لا خلينا هكذا حتى نصير عزيزين.
1: انت معزاز. اشرفت معي
0: اعزاز. الله يسلمك حبيبي.
1: حتى لو ما تتصل انت معزتكم تظل موجودين.
0: حبيبي حبيبي اشكرك. الله يسلمك حبيبتي.
1: الله
0: اهم شيء الغيبه هاي بخير وبصحه وسلامه ومو مشكله الباقي
1: ان شاء الله. يعني والله هي ماكو صحه يا ما بدنا صحه.
0: قولي الحمد لله. قولي الحمد لله ما دام ده تاخذين نفس. قولي الحمد لله.
1: الحمد لله
0: حبيبتي.
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك. اسمعك عيوني.
1: سؤالتي
0: إيش كان؟ إحنا اليوم على المهرجانات دا نتكلم. شو ممكن المهرجانات تساهم بالحفاظ على الهوية والتراث؟
1: مهرجان إذا تراث قديم وخاصة هذا الجيل الجديد كل شيء ما يعرف عن تراث القديم شيء حلو. يعني مهرجانات تكون عن تراث قديم، عن أزياء، عن شغلات حلوة. يعني هذا الجيل الجديد شوية محروم من هاي الشغلات. نغادلوا يعني هالشغلات هاي ويكون شيء مفيد. يعني ما بس هاي، كل شيء ينفع يغشع من التراث القديم الشون كان وشون هاي، حتى طب. يكون عندنا اطلاع على السابق.
0: رحتي مهرجانات؟ شي رحتي؟
1: رحت مهرجانات كثيرة، بس ذاك اليوم كان اكو مهرجان كنيسة بطرس وبولس. بس ما كان بينه عرض أزياء، يعني كان بينه شغلات حلوة، مسابقات على أمور دينية، أكلات شعبية.
0: حلو.
1: بس ما عرض يعني أشياء مثل بالأزياء أو بالتراث أو شيء قديم. كان يعني ديني أكثر.
0: إيه أكيد، لأنه هو الصفة هي الطابع الديني من هالشكل حبيبي.
1: وافتقدناك ما كنت لا أنت ولا أش اسمه
0: ولا يوسف. ها
1: يوسف.
0: يلا
1: يوسف سيبنا.
0: يلا لا إن شاء الله على المهرجان الجاي أكون موجودة أكيد
1: إن شاء الله. تنورين حبيبي. وين ما تكونين تنورين
0: حبيبتي. الله يسلمك. أشكرك عزيزتي حبيبي. تحياتي إليك عيوني. الله يسلمك.
1: أنت الأكثر.
0: شكرا عيوني. مع السلامة. باي باي. باي باي. طبعا مخرجنا نريد نسمع أغنية وبعدين ننتقل أكيد بعدها إلى فقرة الأبراج.
2: يلا يلا يلا.

يا ريت فيه خبيها وما خلي حدا

0: هو المهرجانات تساهم إنه بالحفاظ على التراث والهوية الوطنية من خلال عدة أشياء، إنه إحياء العادات والتقاليد، ويعرضون الفنون الشعبية، ويعملون حرف يدوية قديمة.
1: مشارك قبل بمهرجانات مجد؟ مشارك أنت بمهرجانات بالأعمال اليدوية اللي تسويها؟
0: الصراحة لا، ما مشارك.
1: ليش ما مفكر أنه تشارك؟ ليش ما تشارك يعني تبلش بهذا الشيء، بما أنه أنت عندك يعني موهبة حلوة وعندك يعني أعمال يدوية حلوة، فشنو اللي يمنع؟
0: اللي يمنع هو يعني الوقت.
1: أوكي.
0: الوقت يعني أعمل قطعة صغيرة يعني تتطلب ساعتين بس. أوكي. اللي يشوفها يعني ما تقدر 2000 دينار يكون
1: بالضبط. هاي صحيحة، أنا أتفق وياك، ما يقيمون الحاجة بس أكو ناس تقيم، والمهم أنه أنت دا تسوي فتشي تحبه زين ولا بأس، يعني هذا ما يعني أنه توقف طموحك أكيد بسبب هذا الشيء، صح لو لا؟
0: صح.
1: فأني أدعوك أنه بالمرات الجاية تشارك بالمهرجانات وتقدم الأشياء الحلوة اللي أنت تسويها
0: إن شاء الله.
1: تمام؟
0: إن شاء الله
1: عزيزي ماشت، شكراً لاتصالك عزيزي، وأتمنى لك نهار سعيد.
0: عفواً، نهار سعيد.
1: شكراً عزيزي، شكراً، باي باي. طبعاً ننتقل الآن وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى فقرة أخرى من فقراتنا، وهي فقرة الأبراج.

ونبدأ مع مولود برج الحمل. تتاح لك فرصة لإثبات قدراتك، لكن تجنب التسرع في اتخاذ القرارات المصيرية. أما عاطفيا، حاول أن تكون اليوم أكثر مرونة مع الشريك، فالحوار الهادئ سوف يكون كفيل بأن يحل أي خلاف. برج الفور، يوم مناسب لإنجاز الأعمال المؤجلة، وأيضا قد تتلقى دعما من شخص نافذ في محيط العمل. أما عاطفيا، أجواء رومانسية وتحسن واضح في العلاقة وبينك وبين الشريك، وكذلك قد تحصل على دعم منه أو قد تلتقي بشخص يلفت انتباهك في حال كنت أعزب. برج الجوزاء، أفكارك المتكرة قد تتلقى استحسانا، وقد تبدأ أيضا مرحلة جديدة وواعدة في محيط العمل. أما عاطفيا، المصارحة أحيانا تقرب المسافات، فلا تتردد في التعبير عن مشاعرك اتجاه الشريك. برج السرطان، قد تواجه بعض الضغوط في محيط العمل، ولكن لا تقلق، فإن تنظيم الوقت سوف يساعدك على تجاوزها. أما عاطفيا، اهتمام الشريك يمنحك شعورا بالأمان والاستقرار، وهذا سوف يزيد من دافعك بأن تعيش حالة من الحب والاستقرار. برج الأسد، سوف يدعم الحظ خطواتك لهذا اليوم، وقد تحقق تقدما في مشروع أو تفاوض مهم. أما عاطفيا، لا تجعل الغيرة تؤثر في علاقتك، وامنح الطرف الآخر مساحة أكثر من الثقة. العذراء، يوم جيد للتخطيط وإعادة ترتيب الأولويات، وقد تظهر كذلك لك فرصة مالية ممتازة. أما عاطفيا، لقاء جميل أو مصالحة سوف تعيد الدفء من جديد إلى العلاقة بينك وبين الشريك.

برج الميزان سوف يكون اليوم يوما مثمرا، وسوف يكون لديك تعاون كبير مع الزملاء، وهناك احتمالية أن تتلقى خبر سار يتعلق بمحيط العمل. أما عاطفيا سوف تكون اليوم الأجواء هادئة وروتينية بعض الشيء، ولكن حاول أن تستعيد التفاهم بينك وبين الشريك. برج العقرب تجنب الدخول في نقاشات حادة لا جدوى منها، وحاول أن تركز أكثر على أهدافك التي تطمح إليها. أما عاطفيا مشاعرك اليوم قوية جدا، ولكن تحتاج إلى ضبط الانفعال الذي يحدث لك، خصوصا أن في الآونة الأخيرة كانت العلاقة متوترة بينك وبين الشريك. برج القوس فرصة للسفر أو التوسع في مجال العمل، فحاول أن تستغلها بحكمة وأن لا تتهور في اتخاذ القرارات المصيرية في العمل. أما عاطفيا يوم مناسب جدا ورومانسيا، سوف يعيد التقارب ويجدد العلاقة بينك وبين الشريك. برج الجدي سوف يكون لديك اليوم مسؤوليات إضافية، ولكن لا تقلق لأنها سوف تفتح أمامك بابا للترقية أو التقدير. أما عاطفيا تحتاج إلى تخصيص وقت أكبر للشريك وعدم الانشغال الدائم في العمل لأن ذلك يزعجه كثيرا. برج الدلو تبرز بذكائك وسرعة بديهيتك، وقد تحقق اليوم بعض المكاسب الغير متوقعة. أما عاطفيا لقاءات مميزة للعازبين هذا اليوم، وقد أيضا يكون هناك بعض التحسن في التواصل بين المرتبطين. برج الحوت ختامها لا تؤجل أعمالك المهمة لهذا اليوم، فالإنجاز اليوم سوف يصب في مصلحتك أكثر من أي يوم آخر. أما عاطفيا يوم جميل ويحمل مشاعر جياشة، وهنالك فرصة لتقوية الروابط مع من تحب.

0: مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، وراح نروح وياكم في جولة قصيرة اليوم عن التقرير الإعلامي اللي أعد عنكاوا راديو وكادر عنكاوا راديو حول أول شيء طبعا المهرجان أربيل الدولي، ومن ثم أيضا عندنا اللقاءات الصوتية اللي أجراها زميل فابيان نويل في مهرجان أم المعونة الدائمة 16، فخليكم ويانا. تعد المهرجانات من أبرز الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تجمع أفراد المجتمع في أجواء مليئة بالفرح والتفاعل، فهي ليست مجرد مناسبات للاحتفال بل منصات تعكس هوية الشعوب وتراثها وتاريخها، وتساهم في تعزيز روح الانتماء والتواصل بين مختلف الفئات. وتتنوع المهرجانات بين الثقافية والفنية والتراثية والرياضية والغذائية، حيث يقدم كل مهرجان تجربة فريدة تجمع بين العروض الفنية والحرف اليدوية والموسيقى والأزياء التقليدية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تستقطب الزوار من مختلف الأعمار. كما تلعب المهرجانات دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي، إذ تساهم في تنشيط السياحة وتشجيع الصناعات والحرف الوطنية وتوفير فرص عمل مؤقتة، فضلا عن الترويج للمدن والمناطق المستضيفة على المستويين المحلي والدولي.
1: احنا بنبيع منتجات مصرية، منتجات اسمها منتجات خان الخليلي. ده سوق قديم عندنا في مصر وبيعمل حرف يدوية من زمان. يعني
0: انا زرت خان الخليلي.
1: اهلا وسهلا بكم في اي وقت مصر، يعني تتنوروا مصر في اي وقت. احنا عندنا حاجات كلها مشغلات يدوية مدوية من الصدف البحر اللي هو المحار، بنعمل منها علب وبنعمل منها صدف، بنعمل منها طاولات، بنعمل منها ترابيزات اللي هو المحار بتاع البحر. وعندنا شغلات تانية مصنوعة من النحاس، اللي هي السبرتايه النحاس والشوله النحاس والكنك النحاس والصواني النحاس، كل دي اعمال كلها يدويه من المواد الخام اللي هي المواد النحاس ومواد الصدف والسجاد القطن المصري والخامه بتاعه البورسلين اللي هو البورسلين المصري، بيتعمل منه اكواب وبراد اللي هو اللي انتوا بتسموه كوري، حاجات كتيره قوي مصنوعه من البورسلين، والحرف اليدويه كلها حاجات مصريه.
0: هاي اول مره تشارك معرض اربيل الدولي لو شاركت سابقا؟
1: لا انا شاركت سابقا في 2017 و2019 و2023، يعني دي رابع مره ليا هنا في اربيل. رحنا اربيل، رحنا السلمانيه، ورحنا دهوك، رحنا محافظات كتير، معظم محافظات الاقليم هنا تجولنا فيها، ورحنا محافظات العراق كلها.
0: عجبتكم الاجواء بشكل عام؟
1: طبعا طبعا، احنا بنحب نيجي، يعني ما بيقولوا لنا في معرض في اربيل بنحب نيجي على طول اربيل، لان يعني حلوه، بلد حلوه وناسها حلوه، ناسها كويسين، وهنا الجمهور بيحب المنتجات المصريه، بيحب الشغلات المصريه، فعشان كده بنحب نروح على طول على اربيل نشترك في مهرجان اربيل.
0: رايك المهرجانات اليوم ممكن انها تنقل ثقافه الشعوب الاخرى للبلدان الاخرى اللي ما عندها اطلاع على ثقافه الشعب الاخر؟
1: احنا هنا ما بنيجي مثلا هنا بنجيب فكر، يعني انا هنا مثلا من 2014 كنت بروح هنا معارض في العراق، فكنا بنجيب شغلات بنعملها يدويه، فبنبدل الحضارات، يعني بنجيب منتجات هنا مصرية، فهنا الناس برضو بتاخد مننا المنتجات المصرية وبتقدر تعمل حاجة اسمها ايه، يعني تدرس تبادل، تعمل تبادل بيننا وبين المنتجات، وفي نفس الوقت بيشغلوا الأيدي العاملة. يعني يعني دلوقتي انا يعني بشوف بازارات من الانتاج العراقي، منتجات عراقية يدوية، فبياخدوا المنتجات من عندنا، ويعني تقريبا بيتشابهوا معانا وبنفس الحضارات بالظبط، بيعملوا الحاجات المصرية مع الحاجات العراقية.
0: أتمنى لك كل التوفيق.
1: الله يخليك، أهلا وسهلا، منورتونا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: أنا من دبي، من دار الحي، الله يحفظك، من الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: وسهلا بيك وبأهل دبي وبالإمارات.
2: الله يحفظك. الله يسلمك. شو بسلمك.
0: شو جاي تبيع اليوم؟
2: والله احنا ساهمين شركة الخليجي للعطور، اللي هي الحمد لله والشكر بنقول ماخذ صداها بدول الخليج كلها، اختصاصنا عطور وبخور ومخمريات ومسكات طبيعية.
0: نعم. العطور اكثر شيء الناس اللي تفضلها اليوم تشتريها، المسك ولا البخور ولا منوع؟
2: والله يعني لو تشابهت الاذواق لبارت السلع، اي شيء يعجب الناس ياخذونه، وممكن الناس تفضل الأشياء الحمضية عشان الصيف، ممكن الناس تفضل نقول الشغلات السويت بس الهادئة، وفي ناس تفضل شغلات البودة اللي هي نظافة ريحة المسك والعسل.
0: طيب هاي المشاركة الأولى لك هنا في أربيل بالمهرجان ولا مشارك سابق؟
2: والله لين الحين هاي أول مشاركة في أربيل. نعم
0: بس شفت الأجواء؟
2: لا لا الأجواء في ما شاء الله خطيرة خطيرة قسم بالله، وايد وايد عجبتني ما شاء الله. وأجواء أربيل اللي حلو فيها جوها معتدل، في مكان رحت له اللي هو اسمه يمكن بحركة، أي هذا ما شاء الله شفت فيه جو خطير ما تقولين أنت في الصيف والله العظيم.
0: حلو، أهم شيء استمتعت. هل أنت عندك رغبة أنه تكرر هذه مرة أخرى الزيارة والمهرجان؟
2: والله أنا بكرر زيارة بس سياحة إن شاء الله.
0: سياحة.
2: لا لا أربيل شيء وايد حلو، وشعب أربيل شعب يعني بنقول عليه طيب قسم بالله، هو إقليم كردستان كله ما شاء الله ناس طيبين، ناس اللي يكونون على لاهيتهم اللي تكون سابقتهم الفطرة اللي بداخلهم.
0: طيب رأيك هل مهرجانات اليوم هي ضرورية جدا للتنوع الثقافي والتعرف على ثقافات؟
2: أكيد طبعا أكيد هي ضرورية. أول شيء مثل ما سميتها تنوع ثقافي، ثاني شيء الناس تطلع على المنتجات الأخرى اللي هي حق الدول الثانية حق الدول الخليجية، بالذات الشعب الكردي نقول عليه احنا أكثر شيء أكثر شيء ممكن تدخل المنتجات الأوروبية والمنتجات التركية، هذا بنقول عليه أكثر شيء، بس كمنتج خليجي أول مرة ندخل هنا.
0: إن شاء الله نتمنى لك التوفيق.
2: الله يسلمك وللجميع إن شاء الله، والله يحفظ كردستان الأمن والأمان يا رب.
0: شكرا جزيلا حضرتك،
2: شرفتينا أختي حياك الله. لو مسألة
3: عندنا هنا الأكلات المصرية السعودية زي الكشري والفول والطعمية، والكشري ده عبارة عن مكرونة بالأسباجيتي ورز بالشعرية وعدس مصري وبصل محمر وطماطم والبهارات المصرية. أنا بعمل لك أحلى معون الوقت وهجربه إن شاء الله يعجبك. بسم الله ما شاء الله ديت يعني أربيل غالي على قلوبنا جميعا، وما شاء الله دي ثالث مرة أجي أربيل ومن أجمل المحافظات على قلب أربيل.
0: طيب أي كم مرة صار لك تقريبا جاي؟
3: أنا هنا دي ثالث مرة أجي أربيل، آه بس جميلة جدا من أجمل المحافظات.
0: ناوي تكرر التجربة؟
3: إن شاء الله طبعا بإذن الله إن شاء الله.
0: برأيك المهرجانات هذه ممكن نضيف للإنسان نوع من الثقافة الجديدة تخليه يتعرف على ثقافات؟
3: طبعا احنا بنيجي بنشوف طبعا الاكراد والعرب وكلنا طبعا واحد، وبسم الله ما شاء الله الناس كلها جايه فرحانه، وبدعي كل اهل اربيل ان هم يجوا المعرض هيعجبهم الحاجات بتاعتنا والاكلات الشعبيه المصريه بتاعتنا، وان شاء الله باذن الله يا رب كده اربيل من تفوق لتفوق باذن الله. خش على الكشري اللذيذ اللي بتاكله الفنانه ياسمين عبد العزيز، كشرينا يا كشرينا، اهل اربيل دول في القلب وغاليين علينا.
4: احنا اول شيء نتشرف بوجودنا باربيل كردستان العراق، هاي مشاركتنا الرابعة الحمد لله. احنا عبارة عن منتجات كوزمتيك، منتجات طبيعية هاند ميد، عن عطور ومزيل عرق وكريمات وصوابين، كلها صناعة يدوية. صار لنا في هذا المجال أكثر من 12 سنة الحمد لله، والحمد لله يعني أكثر من مشارك في أربيل، وزبائننا في أربيل كثير حبوا المنتجات وعجبتهم النتائج تبعت شغلنا ومستمرين معانا.
0: رأيك كيف ممكن أنه المهرجان يخلط بين ثقافات العالم، وشنو ضاف لك بالنسبة لك أنه تتنقل من بلد إلى آخر وتعرض البضاعة الأردنية؟
4: نعم طبعا هو يعني العراق الجميل فيه، بس تتنقل من الشمال للجنوب بتحس تنوع الثقافات والأذواق والأفكار الناس، أكيد هذا شيء جميل يعني كل ما بتتعرف على ثقافات مختلفة وأفكار مختلفة وأذواق مختلفة. كمان في شغلنا يعني طبيعة شغلنا أنه كل منطقة في العراق بيحبوا شغلات معينة، إلهم اهتمامات وشغلات معينة، فهذا الإشي خلانا نطلع يعني إبداعات بطاقتنا أكثر عشان نقدر نرضي الزبون حسب منطقته وحسب محافظته. هذا الإشي طبعا جميل جدا، خلى عندنا تنويع في العمل، وزاد أيضا كمان في تنويع في عملنا عشان نقدر نوصل لكل الأهل في العراق.
0: شكرا جزيلا،
4: شكرا لك، حياك الله، شرفتونا.
0: Where are you from?
5: I'm from India, Kashmir.
0: India.
5: Yes.
0: Can you just tell me just about the goodies that you have and why you participate on this festival?
5: I have lots of accessories from India and also dresses and also Indian traditional dresses for marriage time. And first time I come Baghdad International Exhibition, and one of my friend, he know the Erbil. He said, why you don't come to Erbil? I said, is good or not, I don't know. He said, very good, you just come. When I come here and I see the Erbil, very beautiful city, very beautiful people, very kind people. I love this city. Inshallah, every year I come this.
6: Okay, so this is the first time that you participate?
5: Yes, this is my first time. This is my first time.
6: So I want to just ask you about the festival. Do you think that the festival today contribute to separating the cultures of the other peoples?
5: I think so. Something. But I told one of my message for Erbil people, come just visit my shop and just see. No buy, no problem. Just see my things, just like this traditional shoes.
6: That you have a lot of nice things, yes. The shoes, the dresses, handmade. Accessories. This is handmade?
5: Yes. This is all shoes is handmade in Kashmir. Okay. Yes. Nice. All handmade.
6: I wish you have a nice day here on the festivals in Erbil and have a nice day.
5: Thank you so much.
7: وفي عصر التكنولوجيا أصبحت المهرجانات تستفيد من التقنيات الحديثة كالتذاكر الإلكترونية والبث المباشر والواقع المعزز والتطبيقات الذكية التي تسهل على الزوار متابعة الفعاليات والتنقل بينها. وفي الختام تبقى المهرجانات رسالة ثقافية وإنسانية تجمع الناس على اختلاف ثقافاتهم وتعزز قيم التعايش والإبداع لتؤكد أن الاحتفال بالفن والتراث هو احتفال بالحياة نفسها. كانت معكم من عنكاوا راديو مريم عماد.
0: طبعا هذا كان التقرير الإعلامي اللي تم إعداده حول المهرجانات، ومثل ما شفتوا كان هناك عدة آراء متنوعة لأشخاص من مختلف الدول العربية، وكان حقيقة فعلا لقاءات جميلة وتنوع جميل من خلاله قدرنا إحنا نتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى، ولكن نعرف أيضا أنه دائما هاي المهرجانات هي تختلف نوعا ما عن المهرجانات الدينية والمهرجانات المتنوعة بتسمياتها المختلفة. مخرجنا رح ناخذ فاصل صغير حتى نرجع نسمع أيضا التقرير الإعلامي اللي أعده الأخ فابيان عن أيضا على موضوع المهرجان اللي أقيم في كنيسة أم المعونة، صح؟ أم النور كان أو أم المعونة، كنيسة أم المعونة. فخليكم ويانا.

0: ريان اتصال. الو صباح الخير. الو الو صباح الخير.
1: اهلا عزيزتي مريم صباح النور.
0: اهلين يا صباح الورد. منو مرح وياي؟
1: نعم عزيزتي مرح.
0: شلونك مرح؟ شلونك عيني؟
1: الحمد لله حبيبتي. انت شلونك يا رب بخير؟
0: الله يسلمك قلبي. الله يسلمك عمري. ان شاء الله كله حبيبي. تمام
1: الحمد لله بخير. الحمد لله حبيبي.
0: ان شاء الله دائما حبيبتي. الله يسلمك. اسمعك عيوني.
1: بصراحه يعني الموضوع اليوم كلش حلو بمناسبه انه هسه يعني هالفتره كان ديسل مهرجانات وكان يوم الطفل هم صار مهرجانات وهسه حاليا يعني هاي الأشياء يعني إحنا دنعيشها حالياً. أنا من ناحيتي بصراحة دا أشوفها إنه يعني تساعد إنه مثلاً خلينا نقول إنه تحافظ على الأشياء التراثية. مثلاً إنه شفنا إنه لابسين زي تراثي كانوا يعني بعض الشباب والأطفال، وأيضاً ساهمت أيضاً حفاظ مثلاً أو إعادة التقاليد خلينا نقول مثلاً من خلال الأزياء أو من خلال الأكلات التقليدية اللي يعني العراق موجودة عندنا. ويعني شفنا إنه مثلاً إنه يعني بعض الحرف اليدوية أيضاً مثلاً إنه ترجع اللي يعني اللي عنده حرف يدوية أو اللي عنده مثلاً موهبة إنه يعرض هاي الموهبة ويساعد على يعني إنه تخليه يمارسها مثلاً حتى يعرضها يعني قدام الكل. فهذا الشيء يعني نوعاً ما هو يحافظ على الحرف اليدوية.
0: صح صح.
1: وهمنا يعني همنا انه مثلا يعني كسياح تجذبهم التراث. فهذا الشيء يعني هو يعني خلينا ننشر الثقافه وهم بس الوقت يعني الدعم للاقتصاد.
0: تماما تماما حبيبتي مرح عزيزتي. شكرا لاتصالك واتمنى لك عيوني نهار سعيد.
1: امين على الجميع يا
0: حبيبي. الله يسلمك. مع السلامه عيوني. مع السلامه. الآن راح ننتقل وياكم مشاهدينا ومستمعينا إلى تقرير الإعلامي أكيد اللي عدى أخونا فابيان نويل زميلنا أيضا حول المهرجان الذي أقيم في كنيسة أم المعونة الدائمة. فخليكم ويانا.
2: بداية شكرا حضوركم. أكيد هذا المهرجان 16 لخورنة أم المعونة الدائمة في عنكاوة. كالعادة كل سنة نختار فد موضوع فد عنوان يحمل هذا العنوان رسالة المهرجان. فهل سنختارينا من عرس قانا الجليل إنجيل يوحنا إصحاح الثاني اللي هو من أمنا مريم تقول للخدام عفوا افعلوا ما يقوله لكم. فأكيد إحنا اليوم موجودين بها المهرجان نشارك به نفعل ما الشيء اللي يقول لنا يا يسوع. فقدم لنا سيدنا بشار محاضرة فعلا كانت غنية خلانا فعلا نعيش عرس جليل، عرس قانا الجليل ب دقائق محدودة بساعة محدودة بكل تفاصيله. وحملنا فد رسالة إلى أين ممكن أن نذهب دائما مع هذا العرس. فشكرا لسيدنا وشكرا للقناة وشكرا لأم المعونة دائما اللي كل سنة تحمل في مهرجانها فد رسالة حلوة للعائلة للشباب للأطفال لكل الأعمار. المهرجان هو 4 أيام راح يكون عندنا أيضا فعاليات وأكتيفيتيز. رسالة هذا المهرجان إن شاء الله تكون رسالة توصل إلى قلب كل واحد من عندنا، من الأطفال من الشباب من اللي جالسين من اللي يشوفونا على السوشيال ميديا. نتمنى لهم أكيد يقضون معنا ويصلونا ويحملونا في صلاتهم وتكون فعلا خورنتهم المعونة هي مظلة لكل واحد يحب يحتمي بها. شكرا لكم مرة.
3: مرحبا.
4: مرحبا.
3: شلونك؟
4: زينة.
3: شلون تشوفين المهرجان اليوم؟
4: كلش حلو والأجواء كلش حلوة.
3: طيب شنو طبيعة مشاركتكم اليوم بالمهرجان؟
4: نسوي أكل ونبيع.
3: شنو اللي تسوي بالضبط؟
4: نسوي آيس كوفي موهيتو بانكيك هوت دوغ وهالشغلات.
3: يلا نتمنى لكم كل التوفيق.
4: شكرا.
5: مرحبا. حبيت أشارك بالأجواء. بنتي وختن هنا دائما موجودين بالأخوية فقالوا لي عجبتني الفكرة وحبيت الأجواء. محبة وتعاون وفرح كافي حروب وأشياء تغث فشوي نتونس وياهم.
3: شلون تقيمين حضور الناس اليوم هنا؟
5: زين يعني ما توقعت هالقد وإن شاء الله تتكاثر
3: إن شاء الله.
5: يعني أم المعونة دائما أحسن يعني مو أحسن أقول لك بس الناس تجي لها أكثر.
3: طيب
5: فيكون البيع أكثر.
3: كل التوفيق.
5: شكرا جزيلا.
6: المشروع مالتنا عبارة عن عطور وكريمات عناية بالبشرة بالإضافة لجميع أنواع الشامبويات النوع الطبي. صراحة أنا أول مرة أشارك بهذا المهرجان، بس التنظيم كلش حلو ومرتب، والجمهور كمان دا يبدي تفاعل حلو.
3: شكرا جزيلا.
6: شكرا لك.
7: مرحبا، أنا اسمي ضحى، بيج مذهلة كولكشن. عندي مشروع صار له 3 سنين 4 سنين تقريبا، مشروع ملابس، وأستغل فرصة البازارات بالكنائس أنه كل فترة مثلا أشترك بيها، نتعرف على الناس ومكان ترفيهي جميل.
3: هذه أول سنة تشاركين؟
7: لا هاي رابع سنة.
3: طيب هالسنة قياسا بالسنوات اللي مضت شلون تقيمين الحضور والتواجد؟
7: والله ما شاء الله حضور كله جميل، خاصة هسه ويا كأس العالم، فالناس هي كلها متهيئة لهذا الموضوع.
8: نحن أول مرة منشارك بفرع بجناح يعني كجمعية كتاب مقدس بمهرجان أم المعوني، والأجواء كتير حلوة وفي إقبال كتير حلو على الكتب على الإكسسوار، فإن شاء الله يعني تكون تجربة معادي كل سنة، وبتمنى العالم كمان تطلع أكثر وتعرف أكثر شو في عنا بالجمعية، ومواسم مباركة على الكل، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير دائما.
3: شكرا جزيلا.
8: هلا.
3: مرحبا.
9: أهلا.
3: كيف الصحة؟
9: الحمد لله.
3: حضرتك واحدة من المشاركات بالمهرجان، مهرجان كنيسة أم المعونة الدائمة، شنو طبيعة مشاركتك وشون شفتي الأجواء اليوم؟
9: مشاركتي بشنط خرز وكفيات، مشاركة كتير حلوة وأجواء كتير حلوة رائعة.
3: حضرتك أول سنة تشاركين؟
9: لهلا هون أول مرة.
3: أول مرة.
9: إيه.
3: وشون تقيمين الوجود الحضور؟
9: لا الحمد لله شكرا لك، كتير حلو، أجواء حلوة.
3: أتمنى لكم كل التوفيق.
9: شكرا كتير لعلك.
10: بالنسبة مهرجان أم المعونة الدائمة، مهرجان 16 حضرنا اليوم الأول بافتتاح المهرجان، وكانت بداية الافتتاح محاضرة لسيدنا جزير الاحترام بشار مدي وردة، وكانت من آية موجودة في عرس قانا الجليل: مهما قال لكم فافعلوه. وهاي الكلمة الجميلة والآية اللي بيها معاني كثيرة اللي شرح له وركز على اليوم الثالث الذي ورد في كتاب المقدس في عدة مناسبات، في يونان النبي، عند موسى، عند موت المسيح، فكلمة اليوم الثالث ركز عليها مار يوحنا وانطاها أهمية كبيرة، فإحنا كمؤمنين نسمع هذه الآيات ونفعلها لأنها تمثل مجد المسيح. شماس حبيب يوسف.
3: ويانا أصغر مشاركة في مهرجان أم المعونة الدائمة. مرحبا.
11: مرحبا.
3: دخيات.
11: دخيل.
3: ماي شماك؟
11: أنا شمي دارين.
3: إيه. يا أهلا وسهلا. شنو طبيعة المشاركة اللي شاركتيها اليوم بالمهرجان؟
11: شاركت بالشموع.
3: شموع. أنتي تسوين شموع؟
11: إيه.
3: طيب شلون شفتي الأجواء؟
11: زينة.
3: حلوة.
11: إيه حلوة.
3: أنتي شقد عمرك؟
11: 17 سنة.
3: الله يحفظك. زين، أول سنة تشاركين بالمهرجان؟
11: أي أول سنة.
3: أول سنة عجبتك الأجواء؟
11: أي عجبتني.
3: طيب شو تسوين؟ كل سنة تجين هنا. بس هالمرة شاركتي أنت. طيب شنو اللي شموع تسويها؟ القوالب، الشغلات؟
11: القوالب عندي آيس كوفي والبحر. هاي خلص.
3: ما شاء الله شغل كلش حلو. أي دا أشوف. شنو طموحك؟ عندك في الطموح معين؟ أنت فنانة ما شاء الله.
11: أي
3: يعني شنو عندك طموحك؟ توصلين في مرحلة بهذا العمل انه ترتقين بيه، تصيرين عندك ماركة وعندك بصمة ولمسة بهذا المجال؟
11: هوايتي هاي.
3: هوايتي شان. يعني هواية فنية. خلينا نقول كل التوفيق.
11: شكرا.
3: شكرا جزيلا. شكرا. بسمتها.
0: طبعا كان هذا التقرير الإعلامي اللي عدى زميل فاويان نويل، مشكور أكيد. ومثل ما قلنا احنا دائما تبقى المهرجانات برغم تنوعها هي فد بصمة جميلة جدا، وأيضا لها أكيد تأثيرها على الحاضرين. ورح ناخذ اتصال نقول ألو. صباح الخير.
12: ألو. صباح النور. شلونك عيني ست مريم؟
0: أهلين عزيزتي خت ندى. صباح الورد. أنت شلونك عيوني؟
12: الحمد لله بخير نشكر الله.
0: دائما إن شاء الله عزيزتي. أنت شلون صحتك؟ أخبارك؟
12: الحمد لله بخير.
0: دائما عزيزتي إن شاء الله. أسمعك عيوني تفضلي.
12: طبعا سؤال اليوم كلش حلو. المهرجانات أكيد يعني هي اللي من خلال يعني أشلون نحافظ على التراث والهوية، من خلال نشجع الأحياء الفنون الشعبية، حتى هاي العادات كلها والتقاليد القديمة تنقل إلى الأجيال الجديدة، فهذا مما يعزز الهوية الوطنية. وخاصة إحنا هاي المهرجانات كنا حضرناها، شفنا مهرجان يوم الطفل، يعني لأول مرة أنا أروح بصراحة على مهرجان، شفت كلش حلو، شلون اللبس التراثي كله والأغاني وكل الفنون التشكيلية كلش حلوة.
0: بالضبط بالضبط، يلا جميل. أهم شيء أنه صار عندك شو اسمه نوعا ما أنه اطلاع على الأقل على المهرجانات وطريقتها.
12: صحيح اي أكيد.
0: ما عندك نية أنه تخلين مجدي يشارك فد مرة من المرات؟
12: يعني أريد يعني شارك بس مو هسه لأن عنده دراسة فما أريد يلتهي، لأن هاي الفنون اللي يسويها يعني أراد لها وقت.
0: بالضبط بالضبط.
12: بس إن شاء الله بالمستقبل يعني يشارك.
0: حلو حلو حلو حبيبتي، يلا إن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق عزيزتي، وتحياتنا إليك. شكرا حبيبتي لاتصالك، شكرا، مع السلامة. مع السلامة. طبعا أكيد إحنا بعدنا مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، وراح ننتقل وياكم الآن إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي المعلومات العامة والتكنولوجيا. هل تعلم بأن المهرجانات تعد من أقدم أشكال التجمعات البشرية، حيث كانت تقام قديما للاحتفال بمواسم الحصاد أو المناسبات الدينية والثقافية؟ أما اليوم فقد أصبحت وسيلة للتعريف بالتراث وتشجيع السياحة ودعم الحرفيين وأصحاب المشاريع المحلية، حيث تجمع بين الترفيه والثقافة والتسوق في مكان واحد. أما المعلومة التكنولوجية التي تخص أيضا اليوم المهرجانات، أصبحت اليوم المهرجانات الحديثة تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا الذكية كالأساور الإلكترونية التي تستخدم للدخول والدفع دون الحاجة إلى النقود، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف الذكية التي تعرض اليوم خريطة المهرجان وجدول الفعاليات وأماكن الأكشاك، وكما تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل أعداد الزوار وتنظيم حركة الحشود لتحسين تجربة الجميع وزيادة مستوى السلامة. حيث هذه المعلومات تظهر كيف لم تعد المهرجانات مجرد أماكن للترفيه، بل أصبحت بيئات ذكية تجمع بين الثقافة والتكنولوجيا.

0: ومن نقريفة قدمت أخويا برخت أنا اشتمان
1: قدمت برخت مريم دخيات
0: يعشين الحمد لله حبيبتي قد دخيوات ما أخبارك ميلة أي غيبة
1: الحمد لله أختو دخيتو
0: أخني هوايا خازو غليثن
1: بلا أخني ما أمرن ما أمي دمبلتا وبقلعت ورتا
0: سلامات سلامات
1: بس أمتا بلا إجازة أنا 15 يوم
0: أوه خليلة كبيرة مزحمتا
1: بلا اي قعبد اقلاهي لبلي من ليلة بودي لعملية لي اغرطي لبعمها
0: اوه جزيلة
1: ايه بلا
0: يلا الام رحم الله وان شاء الله
1: وايت برخالتي مثل
0: اوه
1: ايه بلا
0: الام حاسيلو الام حاسيلو وان شاء الله يا ربي صحة وسلامة طالح شفاء العاجل
1: بسمت حياتي بسمت يوسف ما اخباري
0: باشي لهويلي يوسف هويلي
1: من اوقو شاب اخنا مرباثم بمدوم ومبحاك وختلفون
0: ايه تشدد قاوح او قدام خل الرأي وقيات الرأي
1: ليه هادخ مريم
0: ايه ما اوضخ قور هرليلي مغنشي
1: ليه بين اختار غزاي ايه
0: ايه والله شنياثي ما تكمري مندي كوديلة
1: ليه
0: كودي ليه ليه من ليه بالضبط ما أودخ يلا عفو كودخ أي لا تخيله
1: هذا مجبور يوم مجبور
0: حبيبتي كشمنخ عزيزتي ما حكي لي المهرجانات زلتيوات عاجب لك
1: مهرجانات هلي وغزيل المهرجانات
0: اها
1: من ظروفه من اياي
0: اوكي بقى مثلا وزلت ابد
1: يعني ازغ مشاركو وياي بس يعني كل ظروفه غاويه دي صعب ليبخ
0: بالضبط صحيح لا ايج منا خيوان
1: أي بلا.
0: يلا ان شاء الله بلك يا ربي خا فتره ختها ولغ مجال وظروفك سمحي وازت حبيبتي
1: ان شاء الله حياتي ان شاء الله
0: لا انا طايره حبيبتي هويت بس انت كبيره بصخ شمال قالها
1: حياتي تسان الورده
0: شكرا وش شلام مقدار طالح عزيزتي
1: بس
0: انت يا بشينا
1: يا يوسف قردك شامي وقال لي شامي
0: شامك شام غمرلاو اوكي عزيزتي شكرا طالح حبيبتي تحياتي طالح
1: يا بشينا
0: يا هلا مرحبا مع السلامه عزيزتي مع السلامه طبعا اكيد احنا بعدنا مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا وراح ننتقل الى اخر فقره من فقراتنا وهي حكمه هذا اليوم طبعا اكو حكمة يابانية كلش عجبتني وتقول الحكمة قطرة بعد قطرة يمتلئ النهر طبعا تعلمنا هاي الحكمة انه الانجازات العظيمة لا تتحقق دفعة واحدة بل تتكون من خطوات صغيرة وجهود متواصلة فكما ان النهر يبدأ بقطرات ماء تتجمع مع الزمن فان النجاح والعلم وتحقيق الأحلام والأهداف كلها تبدأ بمحاولة بسيطة تتبعها أخرى حتى تصبح إنجازا كبيرا لذلك لا تستهن بأي خطوة تقوم بها اليوم فقد تكون هي البداية الحقيقية لما تطمح إليه غدا دائما يمكن أغلب البشر عندنا شوية أحيانا قلة صبر ودائما نحب أنه نحصل على شيء بسرعة نحصل على النتائج بسرعة نقتني الأشياء بسرعة نمتلك الأشياء بسرعة ولكن لازم نتعلم أنه دائما بالرغم من أنه عجلة الحياة هي سريعة ولكن تحقيق الأهداف يحتاج إلى صبر طويل النجاح يحتاج إلى صبر طويل تحقيق الأحلام وكل مشروع وكل طموح وكل هدف وكل خطوة دائما لازم نبدأها ببطء يعني ما ممكن ولا شفت أني أصلا إنسان يستعجل بشيء وينجح بعدين ولا شخص شفته دائما حاول أنه يأخذ شيء في غير وقته وفي غير مكانه وكان هذا شيء صحيح أو مقدر بشكل صحيح دائما إحنا نقول الأشياء اللي تنطبخ على نار هادية هي تكون أحلى وتكون أطيب والنكهة تكون توزعت بيها كذلك الأحلام والأهداف صح قد يمر الإنسان بفترات من الإحباط قد يمر بفترات من الصعوبات أحياناً ييأس أو يفقد الأمل بسبب المدة الطويلة اللي يأخذها الشيء اللي يتمنى تحقيقه ولكن بالنهاية إحنا نقول من صبر ظفر وراح ينول أكيد. وحتى إذا ما نال قد يكون يوجد هناك حكمة في عدم نوله لهذا الغرض، قد يكون أكو هناك درس من الله لهذا الإنسان أنه يغير مساره، يغير تفكيره، يغير مكانه، يغير طريقة معيشته، قد يعني تغيير شامل في حياته أنه حتى يقدر هو ينول الغرض الأفضل. لذلك دائما حاول أنه تبدي طموحك بقطرة قطرة حتى تكون النهر اللي أنت تتمناه.

طبعا أكيد وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا ومستمعينا، أتمنى تكونوا قضيتوا وقت ممتع ويانا. والفائزة هي نشتيمان، ألف مبروك لنشتيمان بفوزها ويانا بالجائزة المقدمة من غسل المصيف. بإمكان نشتيمان تستلم جائزتها من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. بالختام أحب أشكر كل مشاهدينا وكل مستمعينا اللي كانوا متواجدين ويانا على البث اللايف، وكل من كان يسمعنا من خلال صوت الراديو. كنت وياكم آني في الإعداد والتقديم مريم عماد، وكل الشكر أكيد لمخرجنا سام بلندر. نتمنى في نهاية هذا اليوم وفي بداية هذا الشهر، شهر التموز، احنا نقول يبدي الحر وتبدي الأعصاب تفور وبعض الناس تبدي عندها المشاكل وافتعال المشاكل، فالله يبعدكم إن شاء الله من العصبية وافتعال المشاكل. حاولوا دائما تكونون ريلاكس وفرحانين وسعيدين، وتحاول دائما أنه تتحلى بالصبر والروح الرياضية، لأن ماكو شيء يسوى بالنهاية في الحياة أنه نعيش دائما توتر وستريس وألم. إن شاء الله أيامكم كلها حلوة وبركات وسعادة من رب العالمين. نشوفكم إن شاء الله أكيد بالأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامج عنكاوة هذا الصباح. وما ننسى دائما وأبدا أنه نشكر مخرجنا رائع اللي دائما يسمعنا الأغاني الحلوة ويخلي نهارنا يكون جميل. ونشوفكم إن شاء الله بالأسبوع القادم، فخليكم ويانا ومع السلامة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.

دتنابورم دتنابورم نكتو دنياش بلا دتنابورم نا دتنابورم.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: كن جزءا من تجمعنا الشباب.
0: أنكاوا FM 97.7.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي.

0: لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام، نادي شباب عنكا والاجتماعي،
1: حيث ينبض المونديال بالحماس.
0: نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: ونستقبل الآن ضيفنا في الاستوديو الأستاذ والفنان التشكيلي وصاحب مكتبة السندبات أحمد سام. يسعد صباحك أستاذ أحمد.
1: صباحكم.
0: شلون الصحة؟ أهلا وسهلا بك، نورتنا أول شيء في
1: أشكرك
0: على عنكا راديو، ونعتذر عن هذا التأخير، صار خطأك بالفيلم
1: الوقت. صار شوية يعني هاي، وأنا معتذر لأني تأخرت يعني.
0: ولا يهمك
1: إن شاء الله. يلا
0: إحنا المهم إن شاء المهم نأخذ، إحنا نقول اللبة المهمة ونغني بالموضوع اليوم اللي أنا أشوفه بصراحة ضروري وجدا. ولكن قبل ما نتكلم عن القصص الصورية أستاذ أحمد، إذا ممكن أصلا تحكينا عنك وعن مكتبة سندبات، اللي خلينا نقول إيش وقت بدت فكرة مكتبة سندبات، وشنو كان السبب أو دافع اللي خلاكم إنه تفتحون المكتبة؟
1: أنا أحمد سام، اسمي الفني أحمد المندلاوي، فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير وأستاذ في معهد الفنون الجميلة في أربيل. المهتم يعني من وين طفل موضوع الرسومات الأطفال ورسم الكاريكاتير. بالنسبة للمكتبة، المكتبة صارت قبل أكثر من 5 سنوات.
0: أوكي.
1: بديناها بالبيت يعني.
0: حلو.
1: الفكرة كانت الفكرة جدتي لأن إحنا يعني أطفالي كانوا يحبون القراءة، يعني زرعنا بيهم هذا الشيء.
0: جميل.
1: وشفنا النتائج الإيجابية صارت وياهم. فمن هالمنطلق هذا قلنا ليش ما نعمم هاي التجربة، خصوصا بعد اللي كنا نشوفه من موضوع الأجهزة اللوحية والموبايلات اللي نشوف الأطفال مقبلين عليها بشكل كلش كبير، والأهالي يعني نعطيهم كامل الحرية بهذا الشيء.
0: هنا المصيبة.
1: فهذا الشيء هو دفعنا، خلانا بأنه نحاول قدر الإمكان نسوي فد شيء يعني ممكن نغير من هذا الواقع.
0: جميل. إذا برأيك يعني أستاذ أحمد، التركيز مالتكم كان على القصص الصورية هو بالدرجة الأولى بسبب هذا الموضوع، خلينا نقول اللي هو طغت والوسائل اليوم الحديثة على فكر الأطفال على تنمية المواهب، بنفس الوقت يعني أنا دا أشوف أيضا يمكن هذا الشيء ما لهم تأثير بسبب أنه أنت مجالك قد يكون أحيانا المجال الرسم والفن إلا فتحافز لشخص أنه يسوي هذا الشيء.
1: هو كل شيء متعلق بالطفل وبأدب الطفل لازم يكون برسومات يعني.
0: ليش برأيك؟ إيه؟ يعني
1: لأن شوف، هو ساعدنا كتب إحنا موجودة بالمكتبة وهي منتشرة عالمين، هي كتب للأطفال بعمر الأشهر.
0: حلو.
1: إيه يعني هاي الكتب تكون بلونين بس، الأسود والأبيض، لأن الطفل في بداياته يعني أول ما يبدي ما راح يميز الألوان.
0: من يا شهر ترى
1: يعني والله من يعني حسب ما إحنا الموجود عندنا من أول 6 أشهر.
0: زين، ليش يعتبرون البعض أنه الطفل بهيجي أعمار ما يكون عنده ذاك التركيز مع الألم؟ أنا أعتقد
1: هو
0: غلط.
1: هنا أي هو ما يكون عنده تركيز. فلذلك هاي الكتب نشوفها باللونين الأسود والأبيض.
0: يخزن بس صور.
1: هو بس يباوع ويخزن.
0: أوكي.
1: بهالمرحلة هو ما يميز الألوان، بس يقدر يميز اللونين. بعدين مراحل متقدمة شوية راح تنضاف لها باقي الألوان.
0: حلو.
1: فالموضوع بأنه الطفل هو بالبداية تركيزه يكون على الصور يعني. أوكي. إحنا من الأعمار الصغيرة من يجي للمكتبة أو بالمعارض اللي إحنا نشارك بيها، الطفل من يجي يشوف الكتاب يشوف الصور مالته وما يقرأ العنوان، ما ينتبه للعنوان شو مكتوب أو كذا. فأول شيء يلفت انتباه هو الصور الموجودة بالكتاب.
0: حلو. زين، إذا كيف نشجع بهيك حالة أستاذ أحمد الطفل على قراءة القصص الصورية؟ على قولتك أكو طفل يمكن مثلا بس يحب أنه يشوف المحتوى يعني هذا رسمة وهاي، ولكن ما عنده ذاك الشغف بالقراءة، فشون إحنا نقدر ندمج أنه هم نخليه يحب القراءة بنفس الوقت أكو صور موجودة؟
1: هنا يجي دور الأهل. شوف، هو الطفل السفنجة. إحنا شو نخلي السائل نريده نخلي بيه، نخلي بيه ماء، نخلي بيه قهوة، نخلي بيه أي سائل آخر. الطفل يعني إحنا من خلال المعارض اللي نسويها أو حتى في المكتبة من يجون أطفال يركضون على الكتب ويروحولها. أكو حالات صارت يعني مثلا تختلف، يعني أكو التباين بين الأهل، أكو هم جايبيهم أصلا حتى يختاروا لهم كتب، أكو يعني يجوز فايتي من يم مكتبتنا، أو مثلا جايين صدفة للبازار اللي إحنا مشتركين به أو للمعرض الكتب الصاير. فالطفل هو بطبيعته هو يحب هذا الشيء، فراح يجي يشيل الكتاب القصة يباوع عليها يريدها. هنا الأهل يا إما يشتروا لها ويشجعوا، وإذا ما يعرف يقرأ يقول هي يا إما يقول لا عوف هذا ما يفيدك، يأخذه من إيده يشتروا له شيء ثاني. وهاي يعني دا أحكي لك عن تجارب حقيقية قدام عيني.
0: صحيح.
1: صارت لي.
0: صحيح.
1: يعني إحنا في أكو مثلا معارض اشتركنا بيها بعنا قرطاسية أكثر ما بعنا قصص. وهذا فد شيء كان يحزب نفسنا صراحه.
0: طبعا طبعا. اذا لكن هل تشوف اليوم شويه استاذ احمد اكو شويه تطور احسن من قبل بهذا الموضوع الاقبال على القصص
1: يعني
0: الصورية؟
1: يعني اتمنى يكون اكثر. المفروض السوشيال ميديا يعني الاهل اللي هم 99.9 منهم بالسوشيال ميديا ويشوفون ايش يصير ويشوفون يعني التقدم اللي يصير بكل المجالات. واكيد يشوفون الدول المتقدمه يعني شلون مهتمين بهذا الجانب. عندي صديق بامريكا يقول هناك موضوع القصص الاطفال الاهتمام مو طبيعي، يعني اهتمام جدا كبير بهذا الشيء.
0: صح،
1: عكس اللي نشوفه احنا. اكو مكتبات برعنا لهم كتب، مكتبات يعني مع المدارس خلوها بالمكتبه وبالرف والمكتبه انسدت يعني ما يفتحوها اصلا. إيه يعني هذا شيء كلش خطا يعني صراحه.
0: طيب اذا بهيك حاله استاذ احمد، يعني برايك شلون احنا نقدر اليوم كخلينا نقول فرد في المجتمع انه نساهم اليوم ان نوعي ثقافه القراءه وخصوصا يعني القصص الصوريه مثل ما انت قلت للاطفال؟ لانه صحيح. اليوم انا دا الاحظ يعني في اغلب الاماكن وين ما دا اروح، الاماكن اللي بيها اطفال خلينا نقول، يعني تركيز لعب الاطفال فعلا يا اما هو عنف ضرب. صح. طفل يضرب طفل. صح. او تشوفه لازم التليفون ومنعزل عن العالم تماما وبس تلزم التليفون من ايده يبلش العياط، او تشوف عندهم حالات التوحد والامراض وما الى اخره. في حين على قولتك يعني حتى الالعاب اللي يلجؤوا لها العاب عنيفه.
1: صحيح.
0: استخدام الاسلحه والعاب ما هي مناسبه لعمرهم. شلون احنا ممكن اليوم نساهم كافراد انه ننشر ثقافه انه اليوم هذا الطفل بهذا العمر ما يحتاج الى يلعب بمسدس او ما يحتاج يلعب بالايباد، اليوم هذا محتاج انه ينمي قراءته وينمي الحس الصوري عنده.
1: نعم. هذا هنا يجي دور الاهل. يعني انا اطفالي من كانوا صغار يعني بس اتذكر اول يعني طلعه لنا رحنا المعرض اربيل الدولي في حينها، دخلنا للمعرض كنا خالين ببالنا نشتري لهم كم قصة يعني ثلاثة بس. اللي صار بأنه كل الفلوس اللي عندنا اشترينا بها قصص لهم، وإحنا ضلينا أنا ووالدتهم رجعنا يجي كل شيء ما مشترين.
0: حلو.
1: هنا كانت البداية، يعني هاي المجموعة اللي بالبداية اشتريناها لهم يعني شون نقول أثرت تأثير كلش كبير. يعني خلتهم يحبون القراءة، خلتهم يقرون، بعدين صارت عندهم عادة.
0: صح.
1: يعني شيء ثابت لازم يقرون. الطفل يشوف أمه وأبوه، إذا شاف الأب والأم بيدهم كتاب يقرون أو مجلة أو أي شيء يقرون فأكيد هو راح يقلدهم.
0: بالضبط.
1: بس إذا شاف الأب والأم 24 ساعة بيدهم الآيباد أو بيدهم الموبايل فهو هم نفس الحالة.
0: تماما.
1: يعني يكون مرآة لهم. فأنا إذا أريد مثلا أبدي بالأهل، أبدي بالأم والأب، يا بقيتوا أقروا له مثلا، سحبوا منه او حاولوا مثلا. انا ما اقول لا تطوا الايباد او لا تطوا الموبايل، لا
0: خصصوا له وقت
1: محدد وانتبهوا شو يشوف.
0: بالضبط.
1: وشنو دا يلعب. خصصوا له العاب محدده يلعب بيها وقت محدد اعطوه اياه، لان انا اشوف هذا الشيء هم ضروري. حتى على الاقل يقدر الطفل يواكب اقرانه، يعني هو مثلا بعمر معين يشوف كل اصدقائه واقرانه واقاربه بيدهم ايبادات وكذا ويباعون ويلعبون وهو لا بس يقرا كتب. هم يعني اشوفها شويه صعبه، ممكن يكون تاثيرها سلبي عليه. يعني تاثير عكسي يكون عليه، بس نخلي وبنفس الوقت احبب عند القراءه القصص من هو طفل صغير، يعني اعمار الصغيره كلش ابدي وياه اقرا له اني بالبدايه. من هو ما يعرف يقرا ابدي اقرا له اني شوي شوي لحد ما يتعلم هو، يبدي هو يقرا يبدي هو يريد.
0: بالضبط. بالضبط. بنفس الوقت هم لا تنسى استاذ احمد يعني اليوم مو بس أنا أقول دائما دور الأهل، يعني أحيانا مشكلة هنا أيضا بشكل عام في المؤسسات التربوية. نعم. اليوم نعم. عندنا كارثة، يعني
1: بالفعل كارثة.
0: ماكو اهتمام أساسا بالكتب والقصص والقراءة. إذا خلينا نقول نبلشها من الروضة وأصعد بيها. صحيح. حتى للكليات.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: فهنا هي الكارثة. يعني يعني أتذكر سابق خلينا نقول أجيال 70 و80 لا كان أكو، يعني كان أكو هذا الاطلاع والاهتمامات، لكن بدأت شوي شوي تندثر هاليوم. فهنا المشكلة أنه مو بس الأهل خلينا نقول، لكن أيضا الثقافة المجتمع كلش ضرورية اليوم.
1: صحيح.
0: وتساهم أنه
1: صحيح.
0: تنمي هاي المواهب عند الأطفال. أستاذ أحمد، شون يختارون الأهل القصة المناسبة لأطفالهم بالمراحل العمرية برأيك أنت، باعتبار أنت ده تسوي قصص تألف وأيضا ترسم بنفس الوقت. نعم. شلون ممكن الأهل يختارون الفئة المناسبة أو القصة المناسبة؟ نعم. للفئة العمرية للطفل؟
1: طبعا قلت لسه إحنا هو أكو كتب الأعمار كلش يعني مبكرة تبدي للطفل، اللي هي أعمار الرضع اللي تكون بلون لونين، يبدي شوي شوية تبدي قصص تكون كلماتها قليلة رسوماتها أكثر، الأعمار الأصغر يعني 3 سنوات و4 سنوات، وكل ما العمر يكبر كل ما نحاول مثلا نختار له قصة يكون بيها يعني بيها قصة بيها سرد بيها فتشي. بالبداية الطفل بهالعمر أكيد ما راح يعرف يقرأ ويكتب، فبدون الأهل هم اللي يقرون للطفل كلمات بسيطة، من باب هم راح يتعلم الكلمات، هم راح يشوف الكلمة بعيونه ويحفظ شكلها، وهاي الكلمة راح تتطابق ويا الرسمة الموجودة فراح يفهمها. وشوي شوي كل ما يعني يكبر بالعمر كل ما نحاول يعني نخلي له شلون نقول ليفلات أعلى شوية حتى يبدي. المواضيع بالبداية تكون مواضيع بسيطة مو مواضيع معقدة
0: حتى يقدر يفهمها.
1: أنا أشوف المواضيع اللي بيها خيال هاي تنمي خياله، لأن الطفل يعني ضروري نركز على هذا الموضوع، موضوع الخيال، بعيدا عن مرات يجون نريد فد قصص مرتبطة فد
0: يعني واقعية مرتبطة بحادث معين
1: بانتماءات معينة. هاي
0: ما أحبها
1: يعني أنا مو ضدها، وإنما أحس بعد وقت
0: صح
1: يعني الموضوع الديني موضوع الانتماءات يعني ما أريد نفوض به هذا الموضوع. أحس بعد وقت، هو الطفل ممكن بعد المدرسة يعني حتى مو بالسنوات الأولى بعدين يقدر يدخل بهذا المجال هذا ويبدي يقرأ عنه. يعني هو الطفل تعالوا قصص معينة
0: أتفق وياك أنا بهذا الموضوع، لأنه يعني حتى يصير بعدين يعني تعقيدات عند الطفل بالتركيز على هذا الموضوع، وبالتالي راح يأثر حتى على شخصيته وعلاقته مع ممكن قوميات أخرى مع أديان أخرى، وهذا الشيء أنا ما أشوفه صحيح.
1: بالضبط أنا ضد هذا الشيء. يعني مرات يجون نريد قصص مثلا قصص أقول مزين أكو قصص هي نفسها تقول قصص أكو هاي القصص هاي قصص بسيطة ما بيها يعني شلون نقول ما بيها
0: مدى تحدد أنت شيء معين
1: يعني مدى توجه الطفل بتوجه معين لا قصص عامة ممكن يقروها كل الأطفال بدون ما تأثر عليهم، بالعكس يعني نزرع إحنا هدفنا نزرع داخلهم بذرة المحبة وتقبل الآخر التعاون، فيعني هذا الشيء ضروري كلش يعني الأهل ينتبهونه.
0: جميل نقطة كلش مهمة هذه، لأنه أنا ملاحظتها أيضا أستاذ أحمد يعني عند الأطفال الصغار بعض الأطفال تتفاجأ بكمية التعنصر بشيء معين وهذا الشيء كارثة يعني حقيقة. أستاذ أحمد إحنا راح نكمل هم من موضوعنا اليوم، بس خلينا نأخذ فاصل صغير نسمع أغنية نرجع نكمل.

0: طبعا متواصلين وياكم مشاهدينا ومستمعينا، وأحب أسألك أستاذ أحمد سؤال. برأيك هل من الأفضل أن القصة تحمل رسالة تربوية مباشرة، لو تفضل أنه تترك الطفل مجال أنه هو يستنتج أو يستخلص من القصة العبرة؟
1: هو ممكن تكون رسالة مباشرة، بس إذا كانت غير مباشرة والطفل هو يستنتج تكون أفضل. أنا أتذكر يعني من إحنا أطفال شو نتابع الكارتونات اللي بيها هاي القيم التربوية والقيم اللي يعني مثلا الحق والباطل والانتصار. مرات كنا نقول شنو مثلا ليش دائما جريندايزر بس وين انتصر؟
0: اي بالضبط، متأثرين هواية باتمان وجريندايزر.
1: مثلا ساسوكي دائما ينتصر، بالمفروض منطقيا بأنه لازم أحيانا يخسر،
0: صح؟
1: فكنا ما نتقبلها. فأنا أشوف أنه دائما يكون أكو فد مرونة، يعني مو دائما الرسالة التربوية المباشرة ممكن ما تعطي النتائج لها اللي المرجوة، فتخلي الطفل هو يستنتج أفضل. حتى هنا راح يشتغل عند الخيال، راح يبدي يفكر، راح يبدي يستنتج، راح يبدي يعني يقول ليش هيك صار، ليش كذا يعني. فهنا أفضل بأنه يكون هو اللي يستنتج أفضل.
0: جميل. أستاذ أحمد، القصص اللي تسووها التصويرية، الكتابة، اللغة، خلينا نقول، هل تتوفر بأكثر من لغة لو هي الرئيسية اللغة العربية
1: حاليا؟ يعني هو بالمكتبة احنا عندنا أكثر من يعني الكتب الموجودة، يعني عندنا ثلاث لغات، اللغة الكردية واللغة العربية واللغة الإنجليزية. يعني عندنا جمهور من يعني الثلاث لغات اللي ممكن يعني يشترون. بس اللي أنا مؤلفهن يعني اللي هي هسه حاليا موجودة، اللي هي زوجتي مؤلفتها، هي بالعربي يعني.
0: بطلة العراقية،
1: بطلة العراقية
0: نجلة عماد.
1: نجلة عماد.
0: جميل، طبعا تحياتنا لها. فعلا هي رمز الى يعني انه بعمرها كانت ما كانت لإعاقة جسدية.
1: نعم.
0: توقف الطريق النجاح عند الانسان.
1: أكيد.
0: جميل
1: يعني
0: جدا،
1: تحية لها، وهي بالفعل تستحق كل الثناء والاعجاب.
0: بالضبط، انا كلش احبها ومتابعه البيج مالتها بالمناسبه.
1: هي انسانه لطيفه جدا جدا، يعني فوق ما نتصور يعني.
0: واضحه جدا، واضحه جدا. بس استاذ احمد، ما تشوف انه هاي يعني صايره اكو اشكاليات شويه من ناحيه اللغه عند الاطفال؟ هل اكو اطفال يجون مثلا ما يعرف يقرا عربي او مثلا لغات اخرى؟
1: طبعا هاي فد اشكاليه كلش كبيره، يعني انا لحد الان ما فاهم هذا الموضوع. مثلا الطفل هو يعني مدرسة انترناشنال، اللغة الأساسية به هي اللغة الإنجليزية. الطفل رأسا يعني شلون نقول يتعلم بسهولة، يعني أعرف أطفال بالمرحلة الأولى والثانية، صف أول ثاني، هو يعرف إنجليزي ويحكي بطلاقة. هذا انعكس سلبيا على اللغة الأم، إن كانت اللغة الكردية أو العربية أو السريانية. فأطفال يجونا مثلا أشوف الأهل يتواصلون وياهم بالإنجليزي، زين هو الطفل مثلا عربي، زين ليش تحكي وياه بالانجليزي؟ لعد لغه الام وين راحت؟ او هو الطفل كردي تحكي وياه بالانجليزي، او طفل يعني بالانجليزي لغه الام سريانيه وين صارت؟
0: بالضبط.
1: ليش ما نتواصل ويا بها؟ يعني صارت حالات، مثلا اعرف حاله صارت الام هي انجليزيتها مو قويه، فاضطرت تتعلم انجليزي حتى تتواصل ويا ابنها. يعني هذا فشي كلش غلط.
0: هاي اذا اخطائك، وايضا بهيك حاله في تلقين المناهج ايضا في المدارس. يعني
1: هو انت اوكي تخليته بمدرسه انترناشونال اللغه الرسميه بيها إنجليزية، تمام. أنت بالبيت هو تمام خلاص، هو بالمدرسة يحكي إنجليزي، أنت بالبيت تحكي اللغة الأم مالتك، سواء كانت كردية، عربية، سريانية، أو
0: صح.
1: أي لغة كانت، تركمانية، أي لغة كانت. يعني ليش يعني تحكي ويا إنجليزي هو يضيع لغة الأم؟ هاي جريمة يعني بحق اللغة
0: مشكلة
1: الأم.
0: حتى تأثر على الامتحانات بالمناهج بالقراءة الكتابة. أنا أعرف أطفال من كثر ما يحكي إنجليزي يعني دا يرسب باللغة العربية.
1: صحيح صحيح.
0: ما يعرف لحد الآن يكتب بالعربي لأنه
1: صحيح.
0: بس مداولته باللغة الإنجليزية.
1: بس إحنا عندنا زبائن مرات يتواصلون يعني أصدقاء ومعارف بأوروبا وبأمريكا، يعني حقهم بأنه هذاك بذاك المجتمع، فالطفل عنده يحكي لغة إنجليزية أو يحكي ألماني أو يحكي فرنسي أو أي لغة كانت. فمثلا بزياراتهم الأربيل فيأخذون كتب باللغة العربية فيقولون لنا كذا، ها أعطي الحق، علما بأنه هم يعني يقولون إحنا بالبيت أبد ما نحكي باللغة الإنجليزية أو اللغة الألمانية، أو شوف البلد هم عايشين به نحاول نحكي عربي أو نحكي كردي أو نحكي سرياني.
0: بالضبط.
1: بس بنفس الوقت نأخذ له كتب حتى يقويها. أنت عايش بهذا المجتمع، المجتمع هذا بيه اللغات الأساسية الكردية، العربية، السريانية، ليش تحكي وياه إنجليزي يعني؟ نفتهم.
0: هذه الكارثة، مو يعتبروه أنه هذا فشي ثقافة؟
1: لا يعتبروه ثقافة أو على العين وعلى الرأس. ممكن يتعلمها بكل سهولة.
0: صح صح بالضبط. أنا وياك بهذا الموضوع. أستاذ أحمد، إذن من خلال عملكم في المكتبة، وطبعا أول شيء أحب أعرف يعني أنه المكتبة شنو تحتوي من نشاطات في داخل المكتبة، شنو عندكم من دورات نشاطات تسووها؟
1: نشاطاتنا متنوعة وكثيرة، يعني بالدرجة الأساس هي نشاطات وأصلا إحنا المكتبة كان الغاية منها بأنه موضوع القراءة، وكانت عندنا جلسات قراءة كثيرة ومستمرة هاي، يعني من خلال نشاطات اللي الورش اللي تصير يوميا وتصير أسبوعية. نشاطاتنا مثلا عندنا دورات الرسم، ورش ودورات الرسم هاي ثابته، هاي ثابته مثلا يجون مرات يجون الكبار والصغار. يعني
0: انت حضرتك ليه تسوي هالدوره شخصيا؟
1: اي الدوره انا اسويها، والورشه يجي اللي يريد مثلا يرسم على الكانفاس مثلا، او يرسم على مثلا يرسم على المظلات عندنا مثلا، يرسم على الورق، يرسم على مثلا عندنا موزايك عندنا الفخاريات يرسم عليها. هاي ورش تكون يجي الطفل او يجي الشخص الكبير مثلا يحب هو يقضي له فد ساعه ساعه ونص يرسم فد لوحه معينه فد شيء بباله، او مرات احنا عندنا سكيتشات نشوف اياه ويختار من عندنا يرسمها.
0: حلو.
1: دورات نحيت عندنا، دورات خياطه، دورات شمع، صابون، صناعه الشمع، صناعه الصابون، وبعد هواي دورات عندنا صارت هسه، يعني
0: تكون مال عزف وما عزف،
1: ايه دورات موسيقى طبعا تعليم موسيقى عندنا، واتفقنا ويا قاعة تايكوندو، يعني هم عندنا دورات صارت، يعني من خلالنا يجون يقدمون يروحون يشتركون بهاي الدورات.
0: جيد، يعني خلينا نقول يصير مثل باكج متكامل، حتى اذا الطفل مثلا يروح مو بس انه هو يتشوق للقراءة، بل وان ما ممكن يكون اكو اشياء اخرى اذا هو يحب يتعلمها. بالتالي هاي نقطة كلش مهمة، لانه اليوم يعني مثلا تشوف أكو بعض المؤسسات هي مثلاً يختص ممكن بس بشيء واحد معين، ما بي مثلاً مجالات أخرى واسعة ومفتوحة. لكن أنا برأيي الفن خصوصاً حضرتك يعني أنت مخلص فنون جميلة، فعامة لازم يكون عنده، أنا أقول المام بعدة أشياء تخص الفن، وهذا الشيء ضروري لنجاح المشروع. بنفس الوقت أيضاً أنه يتيح للأهالي الفرص أنهم ممكن أن يسجل الطفل في نفس المكان ولكن في أكثر من دورة.
1: نعم.
0: هذا الشيء جميل جدا. طيب برأيك أستاذ أحمد، اليوم إحنا على هاي الهبة اللي دا تصير اليوم بالتليفونات والآيبادات، وما شاء الله يعني إحنا صح نقول جد هي مفيدة، نفس الوقت ممكن إذا تكون ضارة إذا يكون أكو أكثر باستخدامها. هل لكن اليوم طغت الأجهزة والهواتف على الصور الورقية، أو ما زالت أنه تحتفظ هي اليوم بأهميتها؟
1: والله يا صراحة انطغت بنسبة كلش كبيرة، بس بالمقابل أكو من دي يحاول، يعني دي يحاول يعني يكون ويا أطفاله ويخلي يعلمهم على القراءة، يعودهم على القراءة من خلال الكتب الورقية. يعني بتصير حالات كثيرة، يعني خصوصا نشوفها بالبازارات، بالمعارض الكتب اللي احنا مشتركين بيها. يعني احنا حتى اشتركنا بمعارض خارج اقليم كردستان، في موصل اكثر من مرة اشتركنا.
0: حلو.
1: معارض كتب هناك اكو اهتمام كلش كبير. ايه. فهو الموجود هذا الشيء، بس يراد له يعني اكثر، يعني هو قلت لي يعتمد على الاهل. الاهل هم اذا الطفل شاف الاب الام بيده كتاب، او اخوه الاكبر اخته الكبيرة بيده كتاب تقرا، أكيد هو هم راح يحاول يقلدهم. هو هم يدور على كتاب أو مجلة أو قصة قصيرة أو قصص للأطفال يجي هو هم يقرأها. فيبدي الموضوع يبدي من الأهل. إحنا نقدر نزود هذا الشيء، نقدر نقدر نعطيه قصة يقرأها، ونقدر بنفس الوقت نعطيه موبايل يلعب بيه.
0: بالضبط.
1: المشكلة هسه يعني بأنه الأهل يحاولون قدر الإمكان يخلصون من الطفل أبسط طريقة،
0: أخذ موبايل
1: اللي أو الشيء الغريب إنه مرات نشوفهم بالباركات بالحدائق بالمتنزهات، انت طالع تتونس، الطفل طالع يشم هواء،
0: يريد يلعب، يستكشف الخضار، الحديقه، هو قاعد
1: بيده موبايل وايباد وعلى صفحه قاعد وبيلعب.
0: مع الاسف هاي كارثه. هاي ثقافه ايضا، ثقافه استاذ احمد، ثقافه مجتمع تاثر بدور كلش كبير. ردد ايضا اسالك استاذ احمد بالنسبه للمكفوفين، ترى شوي المكفوف وضعيته خاصه وصعبه.
1: نعم.
0: اكو عندكم كتيبات خاصه للمكفوفين يقدر؟
1: والله صراحة
0: بعد ما
1: لا، حاليا ما كنت شيء، ما عندنا هذا الشيء، يعني شوية صعب الحصول عليها. يعني نتمنى يعني يكون عندنا هذا الشيء.
0: يعني تشتغلون على هيك فكرة ماكو بالكم؟
1: ممكن، يعني ممكن نشتغل عليها، ليش لا؟ يعني احنا دائما يجونا مثلا الأطفال اللي بيهم مثلا ذوي احتياجات خاصة، بالمناسبة احنا عندنا دكتورة ويانا دعم نفسي للأطفال هي اختصاص علم نفس.
0: اوكي.
1: دائما اكو يعني حتى البارحة يعني كان اكو قد نشاط معين كان للأمهات والأطفال، فهي موجودة دائما كل نشاط يعني احنا نسويه هي موجودة. جميل. يعني عندها وقت خاص وقت خاص ويا الأمهات وقت خاص ويا الأطفال تكون هي موجودة تعطيهم نصائح وإرشادات. يعني نحاول نركز على الأمور يعني أهمية نقدر أهمية.
0: ممتاز ممتاز، لأنه أحيانا مثلا يمكن من خلال سلوك الطفل يقدر يكتشفون يعني أكيد. الأهل شنو المشكلة اللي عند الطفل وبالتالي صحيح. معالجتها إذا كانت موجودة. طيب أستاذ أحمد، شنو أكثر نوع القصص اللي ينجذب لها الأطفال؟
1: هو الطفل شوفي الأعمار الصغيرة من يجي مثلا يشوف الكتاب أول شيء جذبه الرسومات الموجودة
0: يعني
1: فقصص الخيالية هي اللي جذبه أكثر. اللي الأعمار الصغيرة دائما تجذب القصص اللي فيها حيوانات.
0: ها ايه أوكي تمام.
1: ايه الأعمار شوي أكبر لا يبدي شوي يبتعد عن موضوع الحيوانات، جذب القصص اللي فيها شوية خيال يعني مواضيع تكون نوع ما خيالية جذبه أكثر ويحاول يقرأها. أكو مثلاً الأعمار شوية خلينا نقول يبدي على أعتاب المراهقة جذبة مواضيع البوليسية مواضيع تكون بها يعني
0: تحقيق وشغلات.
1: مثلاً ابني يعني لين هو من عمر صغير يقرأ حتى قبل ما يدخل المدرسة طبعاً هذا كلش فادة. يعني قبل ما يدخل المدرسة جبنا له باكجات خاصة ما يسموها الروضة يعني يقرأ بيها. فمن دخل المدرسة ما تعبنا نهائياً. صف أول بدأ هو كان طاب هو يعرف يقرأ.
0: حلو.
1: إيه. فقبل فترة أكو فد سلسلة قصص الأعمار اللي 12 و13 اللي هي أكبر من عمره طبعاً. بس بحكم بأنه هو كان بادي من فترة مبكرة فبدأ يقرأها بيها هي نوع من اللي هي عن لسان حيوانات هي بس بيها قصص بوليسية يعني بيها جرائم صارت وأحداث صارت وتحقيق بيها. فهو كلش حابه وضع اللي يقرأ فيها
0: حتى يريد يستكشف يشوف القصة وين وصل. نعم. حلو. داخل المكتبة ما عندكم شاشة مثلا انه شو هيجي شو عرض صغير مثلا
1: يعني هاي النقطة اللي ذكرتينا بيها في فترة من الفترات كنا نعرض افلام سينما الاطفال. احنا من كنا صغار كان كبرنا اسمه سينما الاطفال يوم الخميس بالضبط. كل يوم خميس الساعة بالاربعة رجعنا هذا الشيء لفترة يعني كان موجود يجون اطفال. هسه هم نريد نرجعها مرة ثانية يعني فترة انقطعنا عندنا داتا شو عندنا أجهزة خاصة نعرض لهم نختار الأفلام طبعا أفلام الأنيميشن الخاصة بالأطفال ونشوف احنا أول مرة نشوف القصة مالتها شنو ممكن يعني الطفل يستفاد منها ما بيها أي شيء يعني ممكن يأثر عليه نشوفه يعني خلينا نقول نفحص الفيلم كاملا بعدين نعرضه عليه.
0: حلو. عندكم من ضمنها ايضا من كتيبات مثل مال بازل اللي هي تقدر تحل
1: نعم
0: بها الغاز يعني
1: نعم
0: موجوده هيك شيء
1: عندنا مجموعه كلش كبيره متنوعه يعني مالت البازل والعاب احنا يعني ويا الكتب عندنا العاب فكريه العاب ذهنيه ننمي هذا الشيء عند الطفل مجموعه كبيره عندنا يعني بازل وغير البازل يعني كلها موجوده.
0: زين استاذ احمد عندنا سؤال كلش مهم يعني برايك لكل ام ولكل اب أنت شنو نصيحتك إنه شون ممكن الأم والأب اليوم يقدرون يشتغلون على إنه يشجعون ابنهم على القراءة ولو بشكل بسيط يعني كبداية تعرف لأنه أكو طفل يعني حتى لو مثلا أهله يقرون يجوز هو من نوع اللي متمرد نوعا ما أصلا ما عنده ميول للقراءة ما يحب القراءة فشون إحنا نقدر نتعامل أيضا مع سيكولوجية هذا الطفل ونحاول شوي شوي إنه نروضه ونشجع أنه يبدي بموضوع القراءة.
1: طبعا هذا الشيء كلش ضروري كلش مهم يعني هذا الشيء يبدي من الأعمار الصغيرة كلش يعني ما قلتش يعني من هو طفل رضيع ممكن وإذا ما سوى هذا الشيء ممكن بدايات الروضة والمدرسة دائما نخلي مكتبة بالبيت خلي دائما الطفل يشوف الكتب يعني مو من يطب المكتبة أو يطب المكان بكتب يحس يعني يشوف شنو هذا الشيء الغريب الموجود خلي دائما مثلا ثاني بالبيت من طفل صغير كان اكو مكتبه
0: معتاد النظر على انه اكو مكتبه
1: دائما روح الزم الكتب حتى لو ما اعرف اقراها الزمها اتصفح بيها حتى لو ما بيها صور هاي اظل باوع يعني الزم الورقه اشمها
0: صراحه صح يصير اكو فضول
1: فمن يكون بتماس ويا الكتب ويا القصص راح يشوف الموضوع يعني مو فد شيء غريب عليه ممكن بعدين يصير عنده فضول يبدي يقرا. فالاهل هم يعني هم اللي المتحكم الاول، يعني اما اخليه يتجه بهذا الاتجاه او بهذا الاتجاه، يا اما اخليه بس بيد الايباد وبيد الموبايل، يا اما اشتري له مجموعه كتب كل فتره وفتره، يعني هو شنو اكيد راح يمل منها.
0: صح.
1: يعني يجون مرات تصير مثلا، يعني اكو ناس عندهم في التصور انه اذا اشترى له قصه قصتين وهاي انتهى الموضوع، او جاب النشاط مره مرتين وانتهى، لا اكو استمراريه لازم تكون. يعني تشتري له مجموعه قصص يقراها يكملها، وشنو اكون وياه اتناقش وياه، يعني وكانه يعني شلون انزل المستوى
0: بالضبط، شفت همك من القصه وين وصلت،
1: وكانه احس بصديق لي واظل اساله يعني هو يسالني واجاوبه وكذا، احب هذا الشيء عندي. حتى هو من هو يحب القراءه هو بعدين هو اللي يطلب، وحتى بعدين ما احدد له اللي يقراه بصوره، يعني لا اخليه بس الاشياء الثوابت والبديهيات معروفه، يعني اخليه يقرا،
0: يختار على ذوقه همين، هو الشيء شنو ميوله.
1: هذا الشيء مهم.
0: جميل. استاذ احمد مكتبتكم وين بالضبط؟
1: احنا مكتبتنا بالداون تاون بالطابق الثاني.
0: ها داون تاون. اوكي حلو. بالطابق الثاني دائما اوقات الدوام يوميه عندكم؟
1: اي موجوده، احنا من 11 موجودين لحد 7.
0: من 11 للسبعة، يعني ما عندكم يوم اطلع او شيء؟
1: الا اللهم اذا عندنا نشاط او فد شيء، مثلا مرات اشترك معارض، يعني هسه مثلا الفتره السابقه بالعيد كان عندنا قبه فلكيه، عندنا صديق بالبصره عنده قبه فلكيه، رحنا ويا احد المولات وجاب القبه الفلكيه وصار نشاط جديد باربيل. يعني مصاير يعني صراحه، وهواي الناس فرحوا بهذا الشيء، يعني هذا الموضوع قليل، يعني قليل اكو تماس وياه، بس من جت القبه والاطفال اجوا دخلوا، طبعا الكبار هم مو الاطفال، دخلوا للقبه ويشوفون الفضاء والكواكب والمجرات والنجوم، كلش فرحوا بهذا الشيء. عندنا التجربه مره ثانيه بمكان بعين كاوة، يعني عندناها بالنادي اكاد اللي هو مكان كان لمتابعه المباريات، هم تقريبا 4 ايام، هم كانوا جبنا قبه اكبر.
0: حلو.
1: فكان اكو اقبال كلش حلو على هذا الشيء، ومستمرين، يعني اكو يعني اتفاقات بانه مستقبلا انها بنجيبها مره ثانيه، يعني لان اكو اقبال كان عليها، اكو مدارس وروضات قالوا
0: جميل،
1: باعتبار ان احنا عطله بس قالوا اذا وقت الدوام تجي، يعني الا هيك اشياء ممكن تخلينا مرات، يعني اذا اكو احد، لان احنا العائله هو يعني احنا كعائله ندير المكتبه.
0: صح.
1: فمرات كلنا ننشغل فنضطر يعني ونعلن للمتابعين يا بتر احنا مو موجودين، تردونا تعالوا لنا انتوا.
0: حلو.
1: وبالفعل يجونا كثير متابعين، يجونا ما نروح يجون ورانا.
0: جميل جميل. طبعا كلش اتمنى لك التوفيق استاذ احمد. واحب من خلال عين كاوة راضية اذا تحب توجه كلمه، واذا عندك فتشي بالمستقبل هيك في الفكره ببالك تحب انت انه تنجزها للاطفال وتنفع من خلالها المجتمع.
1: احنا شعارنا بالمكتبه سنغير العالم بطفل يقرا. هيا نقرا اطفالنا املنا. احنا نحاول نزرع يعني بذره الثقافه والمعرفه عند الطفل. الموضوع مو سهل، صعب جدا.
0: صح.
1: احنا وحدنا ما نقدر اذا الاهل ما يتعاونون ويانا. وجه رسالتي للأهل كلهم، أنت تصرف يعني مبلغ على موبايل على آيباد مبالغ، ربع هذا المبلغ ممكن تجيب له كل فترة وفترة مجموعة قصص يقرأها، يطلع عليها، يكتسب منها معرفة، يكتسب منها ثقافة، هاي هي اللي راح تفيده. يعني مو ضد بأنه الموبايل والآيباد، لا مو ضد هذا الشيء، بس الموبايل والآيباد مثل ما بي سلبيات بإيجابيات، أحاول قدر الإمكان أخذ إيجابياته وسلبيات أحاول أبتعد عنها. بالمقابل أيضا أخليه يتوجه على القصص وقراءة القصص وقراءة الكتب، هذا راح ينعكس انعكاس كلش كبير على الطفل بالمستقبل. يعني أنا أحكي من خلال تجربتي، أطفالي منهم صغار، يعني عودتهم بناتي وابني عودتهم على القراءة، بدأت ويا مرحلة، طبعا مو بس أني وحدي، طبعا أكيد أمهم هي اللي دور الأكبر، لأن هي المكتبة هي حاليا هي اللي تديرها.
0: تحياتنا لها.
1: شكرا الله يخليك. ف يعني جنينا ثمار هذا الشيء.
0: بالضبط.
1: هم يعني في فترات اللي بالابتدائي بالمتوسطة كانت نمط تفكيرهم يختلف تماما عن أقرانهم. يعني صراحة يعني كان يختلف اتخاذهم للقرارات، اعتمادهم على نفسهم، هواي أمور يعني احنا ناخذ رايهم بيها، وبالفعل كان رايهم هو صحيح. فهذا الشيء موضوع القرائن عكس انعكاس ايجابي كلش على الطفل على عقليته وعلى طريقه تفكيره. فاني دائما اقول اشتري له كتاب، اشتري له قصه، ترى هي ما تكلف وايد،
0: صح،
1: كلفتها الماديه بسيطه جدا، لكن كلفتها يعني
0: ثمنها باهظ لما تتعلم وتثقف وتتطور. أكيد أكيد. أنا طبعا أستاذ أحمد كلش فرحانة بوجودك ويانا كنت هاليوم، وحقيقة أنا أتمنى لك كل التوفيق. يعني أعني أسابقا يعني ملتقي بحضرتك وأعرف يعني خلينا نقول الأمور الحلوة اللي أنت والمدام تسووها يعني، والتشجيع اللي دا تسووه، الجهود بصراحة اللي دا تبذلوها اليوم يعني بكثير من الأطفال اللي هم خلينا نقول أصلا هذول راح يكونون ركيزة المجتمع الأساسي، راح يكونون القدوة للأجيال القادمة. بنفس الوقت هي الرسالة إنسانية اللي أنتوا نقلتوها اليوم، اللي هي على عاتق كل أب وأم اليوم، شون هذه البذرة ينموها بطريقة صالحة وحلوة وينطولها حقها في المجتمع، حتى هي أيضا تكون بالتالي تنقل هذه الرسالة بنفس الطريقة الإيجابية. إن شاء الله يا ربي دائم نسمع أنه راح يكون أكو أكثر من فرع لمكتبة سندباد، وكل التوفيق إلى حضرتك. كنا سعيدين جدا بوجودك اليوم ويانا كضيف في عنكاوة راديو.
1: أشكركم وأشكر عنكاوة راديو على هذه الفرصة الحلوة، وكل سعيداني بوجودي، واعتذر مرة ثانية نتأخرت.
0: لا أكيد الصحة. إحنا الأسعد الظروف واحد كل واحد يعني أكيد إحنا نراعي الظروف.
1: أتمنى بكون كفيت ووفيت.
0: والله يعني كفيت ووفيت، وبالعكس إحنا كلش فرحنا بوجودك، وإن شاء الله أكيد نشوفك أيضا في مرات أخرى، خلينا نقول بنجاح أكثر باهر وأوسع. عزيزي تحياتي لك، شكرا جزيلا.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار، يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: البداية شكرا لحضوركم. أكيد هذا المهرجان السادس عشر لخورنة أم المعونة الدائمة في عنكاوة. كالعادة كل سنة نختار فد موضوع فد عنوان يحمل هذا العنوان رسالة المهرجان. فهل سنختارين من عرس قانا الجليل إنجيل يوحنا إصحاح الثاني اللي هو من أمنا مريم تقول للخدام عفوا افعلوا ما يقوله لكم. فأكيد إحنا اليوم موجودين بهالمهرجان ده نشارك به نفعل ما الشيء اللي يقول لنا يا يسوع. فقدمنا سيدنا بشار محاضرة فعلا كانت غنية خلانا فعلا نعيش عرس جليل، عرس قانا الجليل بدقائق محدودة بساعة محدودة بكل تفاصيله، وحملنا فد رسالة إلى أين ممكن أن نذهب دائما مع هذا العرس. فشكرا لسيدنا وشكرا للقناة وشكرا لأم المعونة دائما اللي كل سنة تحمل في مهرجانها فد رسالة حلوة للعائلة للشباب للأطفال لكل الأعمار. المهرجان هو 4 أيام راح يكون عندنا أيضا فعاليات وأكتيفيتيز. رسالة هذا المهرجان إن شاء الله تكون رسالة توصل إلى قلب كل واحد من عندنا، من الأطفال من الشباب من اللي جالسين من اللي يشوفونا على السوشيال ميديا. نتمنى لهم أكيد يقضون معنا ويصلونا ويحملونا في صلاتهم، وتكون فعلا خورنتهم المعونة هي مظلة لكل واحد يحب يحتمي بها. شكرا لكم مرة.
1: مرحبا.
2: مرحبا.
1: شلونك؟
2: زينة.
1: شلون تشوفين المهرجان اليوم؟
2: كلش حلو والأجواء كلش حلوة.
1: طيب شنو طبيعة مشاركتكم اليوم بالمهرجان؟
2: نسوي أكل ونبيع.
1: شنو اللي تسوي بالضبط؟
2: نسوي آيس كوفي موهيتو بانكيك هوت دوغ وهالشغلات.
1: يلا نتمنى لكم كل التوفيق.
2: شكرا.
3: مرحبا. حبيت أشارك بالأجواء. بنتي وختني هنا دائما موجودين بالأخوية، فقالوا لي عجبتني الفكرة وحبيت الأجواء، محبة وتعاون وفرح، كافي حروب وأشياء تغث، فشوي نتونس وياهم.
1: شلون تقيمين حضور الناس اليوم هنا؟
3: زين، يعني ما توقعت هالقد، وإن شاء الله تتكاثر
1: إن شاء الله.
3: يعني أم المعونة دائما أحسن، يعني مو أحسن أقول لك، بس الناس تجي لها أكثر.
1: طيب
3: فيكون للبيع أكثر.
1: كل التوفيق. شكرا جزيلا.
4: المشروع مالتنا عبارة عن عطور وكريمات عناية بالبشرة بالإضافة لجميع أنواع الشامبويات النوع الطبي. صراحة أنا أول مرة أشارك بهذا المهرجان، بس التنظيم كلش حلو ومرتب، والجمهور كمان دا يبدي تفاعل حلو.
1: شكرا جزيلا.
4: شكرا لك.
5: مرحبا، أنا اسمي ضحى، بيج مذهلة كولكشن. عندي مشروع صار له 3 سنين 4 سنين تقريبا، مشروع ملابس، وأستغل فرصة البازارات بالكنائس أنه كل فترة مثلا أشترك بيها نتعرف على الناس، ومكان ترفيهي جميل.
1: هذه أول سنة تشاركين؟
5: لا هاي رابع سنة.
1: طيب هالسنة قياسا بالسنوات اللي مضت شلون تقيمين الحضور والتواجد؟
5: والله ما شاء الله حضور كله جميل، خاصة نسوي كأس العالم، فالناس كلها متهيئة لهذا الموضوع.
6: نحن أول مرة نشارك بفرع بجناح يعني كجمعية كتاب مقدس بمهرجان أم المعونة، والأجواء كتير حلوة وفي إقبال كتير حلو على الكتب على الإكسسوار، فإن شاء الله يعني تكون تجربة معادي كل سنة، وبتمنى العالم كمان تطلع أكثر وتعرف أكثر شو في عنا بالجمعية. ومواسم مباركة على الكل، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير دائما.
1: شكرا جزيلا.
6: هلا.
1: مرحبا.
7: أهلا.
1: كيف الصحة؟
7: الحمد لله.
1: حضرتك واحدة من المشاركات بالمهرجان، مهرجان كنيسة أم المعونة الدائمة. شنو طبيعة مشاركتك وشون شفتي الأجواء اليوم؟
7: مشاركتي بصنط خرز وكافيات، مشاركة كتير حلوة وأجواء كتير حلوة رائعة.
1: حضرتك أول سنة تشاركين؟
7: لهلا هون أول مرة.
1: أول مرة.
7: إيه.
1: وشون تقيمين الوجود الحضور؟
7: لا الحمد لله شكرا لك، كتير حلو أجواء حلوة.
1: أتمنى لكم كل التوفيق.
7: شكرا كتير لك.
8: بالنسبة مهرجان أم المعونة الدائمة، مهرجان السادس عشر، حضرنا اليوم الأول بافتتاح المهرجان، وكانت بداية الافتتاح محاضرة لسيدنا جزير الاحترام بشار مدي وردة، وكانت من آية موجودة في عرس قانا الجليل: مهما قال لكم فافعلوه. وهاي الكلمة الجميلة والآية اللي بيها معاني كثيرة اللي شرح له وركز على اليوم الثالث الذي ورد في كتاب المقدس في عدة مناسبات، في يونان النبي، عند موسى، عند موت المسيح. فكلمة اليوم الثالث ركز عليها مار يوحنا وأنطاها أهمية كبيرة. فإحنا كمؤمنين نسمع هذه الآيات ونفعلها لأنها تمثل مجد المسيح. شماس حبيب يوسف
1: ويانا أصغر مشاركة في مهرجان أم المعونة الدائمة. مرحبا.
2: مرحبا.
1: دخيات.
2: دخيل.
1: مي شماك.
2: أنا شمي دارين.
1: إيه. يا أهلا وسهلا. شنو طبيعة المشاركة اللي شاركتيها اليوم بالمهرجان؟
2: شاركت بالشموع.
1: شموع. أنتي تسوين شموع؟
2: إيه.
1: طيب شلون شفتي الأجواء؟
2: زينة.
1: حلوة.
2: إيه حلوة.
1: أنتي شقد عمرك؟
2: 17 سنة.
1: الله يحفظك. زين، أول سنة تشاركين بالمهرجان؟
2: أي أول سنة.
1: أول سنة عجبتك الأجواء؟
2: أي عجبتني.
1: طيب شو تسوين؟ كل سنة تجين هنا. بس هالمرة شاركتي
2: أنت. أي.
1: طيب شنو اللي شموع تسويها؟ القوالب، الشغلات؟
2: القوالب عندي آيس كوفي والبحر. هاي خلص.
1: ما شاء الله شغل كلش حلو. أي دا أشوف. شنو طموحك؟ عندك في الطموح معين؟ أنت فنانة ما شاء الله.
2: أي.
1: يعني شنو عندك طموحك؟ توصلين في مرحلة بهذا العمل انه ترتقين بيه، تصيرين عندك ماركة وعندك بصمة ولمسة بهذا المجال؟
2: هوايتي هاي.
1: هوايتي شغلة. يعني هواية فنية. خلينا نقول كل التوفيق.
2: شكرا.
1: شكرا جزيلا. شكرا. بسمتها.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: البداية شكرا لحضوركم. أكيد هذا المهرجان 16 لخورنة أم المعونة الدائمة في عنكاوة. كالعادة كل سنة نختار فد موضوع فد عنوان يحمل هذا العنوان رسالة المهرجان. فهل سنختارينا من عرس قانا الجليل إنجيل يوحنا إصحاح الثاني اللي هو من أمنا مريم تقول للخدام عفوا افعلوا ما يقوله لكم. فأكيد إحنا اليوم موجودين بهالمهرجان نشارك به نفعل ما الشيء اللي يقول لنا يا يسوع. فقدم لنا سيدنا بشار محاضرة فعلا كانت غنية خلانا فعلا نعيش عرس جليل عرس قانا الجليل بدقائق محدودة بساعة محدودة بكل تفاصيله وحملنا فد رسالة إلى أين ممكن أن نذهب دائما مع هذا العرس. فشكرا لسيدنا وشكرا للقناة وشكرا لأم المعونة دائما اللي كل سنة تحمل في مهرجانها فد رسالة حلوة للعائلة للشباب للأطفال لكل الأعمار. المهرجان هو 4 أيام راح يكون عندنا أيضا فعاليات وأكتيفيتيز. رسالة هذا المهرجان إن شاء الله تكون رسالة توصل إلى قلب كل واحد من عندنا من الأطفال من الشباب من اللي جالسين من اللي يشوفونا على السوشيال ميديا. نتمنى لهم أكيد يقضون معنا ويصلونا ويحملونا في صلاتهم وتكون فعلا خورنتهم المعونة هي مظلة لكل واحد يحب يحتمي بيها. شكرا لكم مرة.
1: مرحبا.
2: شلونك؟
1: زينة.
2: شلون تشوفين المهرجان اليوم؟
1: كلش حلو والأجواء كلش حلوة.
2: طيب شنو طبيعة مشاركتكم اليوم بالمهرجان؟
1: نسوي أكل ونبيع.
2: شنو اللي تسوي بالضبط؟
1: نسوي آيس كوفي موهيتو بانكيك هوت دوغ وهالشغلات.
2: يلا نتمنى لكم كل التوفيق.
1: شكرا.
3: مرحبا. حبيت أشارك بالأجواء. بنتي وختني هنا دائما موجودين بالأخوية فقالوا لي عجبتني الفكرة وحبيت الأجواء. محبة وتعاون وفرح كافي حروب وأشياء تغث فشوي نتونس وياهم.
2: شلون تقيمين حضور الناس اليوم هنا؟
3: زين يعني ما توقعت هالقد وإن شاء الله تتكاثر
2: إن شاء الله.
3: يعني أم المعونة دائما أحسن يعني مو أحسن أقول لك بس الناس تجي لها أكثر.
2: طيب
3: فيكون البيع أكثر.
2: كل التوفيق.
3: شكرا جزيلا.
4: المشروع مالتنا عبارة عن عطور وكريمات عناية بالبشرة بالإضافة لجميع أنواع الشامبويات النوع الطبي. صراحة أنا أول مرة أشارك بهذا المهرجان بس التنظيم كلش حلو ومرتب والجمهور كمان ده يبدي تفاعل حلو.
2: شكرا جزيلا.
4: شكرا لك.
5: مرحبا أنا اسمي ضحى بيج مذهلة كولكشن. عندي مشروع صار له 3 سنين 4 سنين تقريبا مشروع ملابس وأستغل فرصة البازارات بالكنائس أنه كل فترة مثلا أشترك بيها نتعرف على الناس ومكان ترفيهي جميل.
2: هذه أول سنة تشاركين؟
5: لا هاي رابع سنة.
2: طيب هالسنة قياسا بالسنوات اللي مضت شلون تقيمين الحضور والتواجد؟
5: والله ما شاء الله حضور كل جميل خاصة هسه ويا كأس العالم فالناس هي كلها متهيئة لهذا الموضوع.
6: نحن أول مرة منشارك بفرع بجناح يعني كجمعية كتاب مقدس بمهرجان أم المعوني والأجواء كتير حلوة وفي إقبال كتير حلو على الكتب على الإكسسوار فإن شاء الله يعني تكون تجربة معادي كل سنة وبتمنى العالم كمان تطلع أكثر وتعرف أكثر شو في عنا بالجمعية ومواسم مباركة على الكل وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير دائما.
2: شكرا جزيلا.
6: هلا.
2: مرحبا.
7: أهلا.
2: كيف الصحة؟
7: الحمد لله.
2: حضرتك واحدة من المشاركات بالمهرجان مهرجان كنيسة أم المعونة الدائمة. شنو طبيعة مشاركتك وشون شفتي الأجواء اليوم؟
7: مشاركتي بصنط خرز وكفيات مشاركة كتير حلوة وأجواء كتير حلوة رائعة.
2: حضرتك أول سنة تشاركين؟
7: لهلا هون أول مرة.
2: أول مرة.
7: إيه.
2: وشون تقيمين الوجود الحضور؟
7: لا الحمد لله شكرا لك كتير حلو أجواء حلوة.
2: أتمنى لكم كل التوفيق.
7: شكرا كتير لعلك.
8: بالنسبة مهرجان أم المعونة الدائمة مهرجان 16 حضرنا اليوم الأول بافتتاح المهرجان وكانت بداية الافتتاح محاضرة لسيدنا جزير الاحترام بشار مدي وردة وكانت من آية موجودة في عرس قانا الجليل مهما قال لكم فافعلوه وهاي الكلمة الجميلة والآية اللي بيها معاني كثيرة اللي شرح له وركز على اليوم الثالث الذي ورد في كتاب المقدس في عدة مناسبات، في يونان النبي، عند موسى، عند موت المسيح. فكلمة اليوم الثالث ركز عليها مار يوحنا وانطاها أهمية كبيرة. فإحنا كمؤمنين نسمع هذه الآيات ونفعلها لأنها تمثل مجد المسيح. شماس حبيب يوسف
2: ويانا أصغر مشاركة في مهرجان أم المعونة الدائمة. مرحبا.
1: مرحبا.
2: دخيات.
1: دخيل.
2: ما يشمك؟
1: أنا شمي دارين.
2: إيه؟ يا أهلا وسهلا. شنو طبيعة المشاركة اللي شاركتيها اليوم بالمهرجان؟
1: شاركت بالشموع.
2: شموع؟ أنت تسوين شموع؟
1: إيه.
2: طيب شلون شفتي الأجواء؟
1: زينة.
2: حلوة؟
1: إيه حلوة.
2: أنت شقد عمرك؟
1: 17 سنة.
2: الله يحفظك. زين، أول سنة تشاركين بالمهرجان؟
1: أي أول سنة.
2: أول سنة عجبتك الأجواء؟
1: أي عجبتني.
2: طيب شو تسوين؟
1: كل سنة
2: تجين هنا. بس هالمرة شاركتي
1: أنت. أي.
2: طيب شنو اللي شموع اللي تسويها؟ القوالب، الشغلات؟
1: القوالب عندي آيس كوفي والبحر. هاي خلص.
2: ما شاء الله شغل كلش حلو. أي دا أشوف. شنو طموحك؟ عندك في الطموح معين؟ أنت فنانة ما شاء الله.
1: أي.
2: يعني شنو عندك طموحك؟ توصلين في مرحلة بهذا العمل انه ترتقين بيه، تصيرين عندك ماركة وعندك بصمة ولمسة بهذا المجال؟
1: هوايتي هاي.
2: هوايتك هاي؟ يعني هواية فنية. خلينا نقول كل التوفيق.
1: شكرا
2: جزيلا. بسمتك.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: شقوت الشي وين شقة؟
2: يبرز قالد عنكاوة التخدكثة لك قلبة، قالوخ يدقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة. برس قالد عنكاوة شقوت الشي وين شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من

مشق لطاوة سدي أوثد مطرم يترانو ثبت بريت دروزة قودو هوك وزرعة تريوطلافي ألف دولم بيت دينا عرقايا مبقت الدقزردينا بخوشيا بزد قدم دبرانا قوانايد مدآثة قديمة وأثي عمشولا مضبطلانا تفرلمان عوادد مد وقت التخلوفة عريسائيف بكليت عدانيت على البرلمان عرقايا سواد الأخيرة بين ثئيس قد أمريكايا وإيرانايا قو دوحة الصين قرمانا علايا من غليق وثد مع برد هرمز بمصعد عوقاني إقليماية فنزويلا بلاطة دقطيلة دا ترين زلزالي قربنتا من ترين ألبي وألبايد السيرة تخيف برقانا بعبي بوثد بلاطة شتايا عويرة إسبانيا مسغلتا ألبو إسري وثمانية موثا بعلثة قلت خميموثا قو غزيراً

0: الحقيقات.
1: تعد المهرجانات من أبرز الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تجمع أفراد المجتمع في أجواء مليئة بالفرح والتفاعل، فهي ليست مجرد مناسبات للاحتفال، بل منصات تعكس هوية الشعوب وتراثها وتاريخها، وتساهم في تعزيز روح الانتماء والتواصل بين مختلف الفئات. وتتنوع المهرجانات بين الثقافية والفنية والتراثية والرياضية والغذائية، حيث يقدم كل مهرجان تجربة فريدة تجمع بين العروض الفنية والحرف اليدوية والموسيقى والأزياء التقليدية، إلى جانب الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تستقطب الزوار من مختلف الأعمار. كما تلعب المهرجانات دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي، إذ تساهم في تنشيط السياحة وتشجيع الصناعات والحرف الوطنية وتوفير فرص عمل مؤقتة، فضلا عن الترويج للمدن والمناطق المستضيفة على المستويين المحلي والدولي.
2: احنا بنبيع منتجات مصرية، منتجات اسمها منتجات خان الخليلي. ده سوق قديم عندنا في مصر وبيعمل حرف يدوية من زمان. يعني
1: انا زرت خان الخليلي.
2: اهلا وسهلا بكم في اي وقت مصر، يعني تتنوروا مصر في اي وقت. احنا عندنا حاجات كلها مشغلات يدوية مدوية من الصدف البحر اللي هو المحار، بنعمل منها علب وبنعمل منها صدف، بنعمل منها طاولات، بنعمل منها ترابيزات اللي هو المحار بتاع البحر. وعندنا شغلات تانية مصنوعة من النحاس، اللي هي السبرتاية النحاس والشولة النحاس والكنك النحاس والصواني النحاس، كل دي أعمال كلها يدوية من المواد الخام، اللي هي المواد النحاس ومواد الصدف والسجاد القطن المصري والخامة بتاعت البورسلين، اللي هو البورسلين المصري بيتعمل منه أكواب وبراد اللي هو اللي انتوا بتسموه كوري، حاجات كتيرة قوي مصنوعة من البورسلين، والحرف اليدوية كلها حاجات مصرية.
1: اول مره تشارك معرض اربيل الدولي لو شاركت سابقا؟
2: لا، انا شاركت سابقا في 2017 و2019 و2023، يعني دي رابع مره ليا هنا في اربيل. رحنا اربيل، رحنا السلمانيه، ورحنا دهوك، رحنا محافظات كتير، معظم محافظات الاقليم هنا تجولنا فيها، ورحنا محافظات العراق كلها.
1: عجبتكم الاجواء بشكل عام؟
2: طبعا احنا بنحب نيجي، يعني ما بيقولوا لنا في معرض في اربيل بنحب نيجي على طول اربيل، لان يعني حلوه، بلد حلوه وناسها حلوه، ناسها كويسين، وهنا الجمهور بيحب المنتجات المصرية، بيحب الشغلات المصرية، فعشان كده بنحب نروح على طول على أربيل نشترك في مهرجان أربيل.
1: إذا رأيك المهرجانات اليوم ممكن أنها تنقل ثقافة الشعوب الأخرى للبلدان الأخرى اللي ما عندها اطلاع على ثقافة الشعب الآخر؟
2: إحنا هنا ما بنيجي مثل، هنا بنجيب فكر. يعني أنا هنا مثل من 2014 كنت بروح هنا معارض في العراق، فكنا بنجيب شغلات بنعملها يدوية، فبنبدل الحضارات، يعني بنجيب منتجات هنا مصرية، فهنا الناس برضو بتاخد مننا المنتجات المصرية وبتقدر تعمل حاجة اسمها ايه، يعني تدرس تبادل، تعمل تبادل بيننا وبين المنتجات، وفي نفس الوقت بيشغلوا الأيدي العاملة. يعني يعني دلوقت انا يعني بشوف بازارات من الانتاج العراقي، منتجات عراقية يدوية، فبياخدوا المنتجات من عندنا ويعني تقريبا بيتشابهوا معانا وبنفس الحضارات بالظبط، بيعملوا الحاجات المصرية مع الحاجات العراقية.
1: يعني أتمنى لك كل التوفيق.
2: الله يخليك، أهلا وسهلا، منورتونا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
3: أنا من دبي، من دار الحي. الله يحفظك، من الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: أهلا بك وبأهل دبي وبالإمارات.
3: الله يحفظك. الله يسلمك. شو بس
1: شو جاي تبيع اليوم؟
3: والله احنا صاحبين شركة الخليجي للعطور، اللي هي الحمد لله والشكر بنقول ماخذ صداها بدول الخليج كلها، اختصاصنا عطور وبخور ومخماريات ومسكات طبيعية.
1: العطور اكثر شيء الناس اللي تفضلها اليوم تشتريها، المسك ولا البخور ولا منوع؟
3: والله يعني لو تشابهت الاذواق لبارت السلع، اي شيء يعجب الناس ياخذونه، وممكن الناس تفضل الأشياء الحمضية عشان صيف، ممكن الناس تفضل نقول الشغلات السويت بس الهادئة، وفي ناس تفضل الشغلات البودة اللي هي ريحة نظافة، ريحة المسك والعسل.
1: طيب هاي المشاركة الأولى لك هنا في أربيل بالمهرجان ولا مشارك سابق؟
3: والله لين الحين هاي أول مشاركة في أربيل. نعم،
1: بس بالعراق الأجواء؟
3: لا، الأجواء أربيل ما شاء الله خطيرة خطيرة قسم بالله. وايد وايد عجبتني ما شاء الله واجواء بيل.
0: بالبداية شكرا حضوركم، اكيد هذا المهرجان 16 لخورنة ام المعونة الدائمة في عنكاوة. كالعادة كل سنة نختار فد موضوع فد عنوان يحمل هذا العنوان رسالة المهرجان، فهل سنختارين من عرس قانا الجليل انجيل يوحنا اصحاح الثاني اللي هو من امنا مريم تقول للخدام عفوا افعلوا ما يقوله لكم. فاكيد احنا اليوم موجودين بهالمهرجان بنشارك به نفعل ما الشيء اللي يقول لنا يا يسوع. فقدم لنا سيدنا بشار محاضرة فعلا كانت غنية، خلانا فعلا نعيش عرس جليل، عرس قانا الجليل بدقائق محدودة بساعة محدودة بكل تفاصيله، وحملنا فد رسالة إلى أين ممكن أن نذهب دائما مع هذا العرس. فشكرا لسيدنا وشكرا للقناة وشكرا لأم المعونة دائما اللي كل سنة تحمل في مهرجانها فد رسالة حلوة للعائلة للشباب للأطفال لكل الأعمار. المهرجان هو 4 أيام راح يكون عندنا أيضا فعاليات وأكتيفيتيز، رسالة هذا المهرجان إن شاء الله تكون رسالة توصل إلى قلب كل واحد من عندنا، من الأطفال من الشباب من اللي جالسين من اللي يشوفونه على السوشيال ميديا، نتمنى لهم أكيد يقضون معنا ويصلوننا ويحملونا في صلاتهم، وتكون فعلا خورنتهم المعونة هي مظلة لكل واحد يحب يحتمي بيها. شكرا لكم مرة.
4: مرحبا.
5: مرحبا.
4: شلونك؟
5: زينة.
4: شلون تشوفين المهرجان اليوم؟
5: كلش حلو والأجواء كلش حلوة.
4: طيب شنو طبيعة مشاركتكم اليوم بالمهرجان؟
5: نسوي أكل ونبيع.
4: شنو اللي تسوي بالضبط؟
5: نسوي آيس كوفي موهيتو بانكيك هوت دوغ وهالشغلات.
4: يلا نتمنى لكم كل التوفيق.
5: شكرا.
4: شكرا.
6: مرحبا. حبيت أشارك بالأجواء، بنتي وختني هنا دائما موجودين بالأخوية، فقالوا لي عجبتني الفكرة وحبيت الأجواء، محبة وتعاون وفرح، كافي حروب وأشياء تغث فشوي نتونس وياهم.
4: شلون تقيمين حضور الناس اليوم هنا؟
6: زين، يعني ما توقعت هالقد وإن شاء الله تتكاثر
4: إن شاء الله.
6: يعني أم المعونة دائما أحسن، يعني مو أحسن أقول لك بس الناس تجي لها أكثر.
4: طيب
6: فيكون البيع أكثر.
4: كل التوفيق.
6: شكرا جزيلا.
7: المشروع مالتنا عبارة عن عطور وكريمات عناية بالبشرة بالإضافة لجميع أنواع الشامبويات بالنوع الطبي. صراحة أنا أول مرة أشارك بهذا المهرجان، بس التنظيم كلش حلو ومرتب والجمهور كمان دا يبدي تفاعل حلو.
4: شكرا جزيلا.
7: شكرا لك.
8: مرحبا، أنا اسمي ضحى، بيج مذهلة كولكشن. عندي مشروع صار له 3 أو 4 سنين تقريبا، مشروع ملابس، وأستغل فرصة البازارات بالكنائس أنه كل فترة مثلا أشترك بيها نتعرف على الناس ومكان ترفيهي جميل.
4: هذه أول سنة تشاركين؟
8: لا هاي رابع سنة.
4: رابع سنة. طيب هالسنة قياسا بالسنوات اللي مضت شلون تقيمين الحضور والتواجد؟
8: والله ما شاء الله حضور كله جميل، خاصة هسه ويا كأس العالم فالناس هي كلها متهيئة لهذا الموضوع.
9: نحن أول مرة منشارك بفرع بجناح يعني كجمعية كتاب مقدس بمهرجان أم المعونة، والأجواء كتير حلوة وفي إقبال كتير حلو على الكتب على الإكسسوار، فإن شاء الله يعني تكون تجربة معادي كل سنة، وبتمنى العالم كمان تطلع أكثر وتعرف أكثر شو في عنا بالجمعية، ومواسم مباركة على الكل وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير دائما.
4: شكرا جزيلا.
9: هلا.
4: مرحبا.
10: أهلا.
4: كيف الصحة؟
10: الحمد لله.
4: حضرتك واحدة من المشاركات بالمهرجان، مهرجان كنيسة أم المعونة الدائمة، شنو طبيعة مشاركتك وشون شفتي الأجواء اليوم؟
10: مشاركتي بصنط خرز وكفيات، مشاركة كتير حلوة وأجواء كتير حلوة رائعة.
4: حضرتك أول سنة تشاركين؟
10: لهلا هون أول مرة.
4: أول مرة.
10: إيه.
4: وشون تقيمين الوجود الحضور؟
10: لا الحمد لله شكرا لك، كتير حلو أجواء حلوة.
4: أتمنى لكم كل التوفيق.
10: شكرا كتير لك.
11: بالنسبة مهرجان أم المعونة الدائمة مهرجان 16 حضرنا اليوم الأول بافتتاح المهرجان، وكانت بداية الافتتاح محاضرة لسيدنا جزير الاحترام بشار متي وردة، وكانت من آية موجودة في عرس قانا الجليل مهما قال لكم فافعلوه، وهاي الكلمة الجميلة والآية اللي بيها معاني كثيرة اللي شرح له وركز على اليوم الثالث الذي ورد في كتاب المقدس في عدة مناسبات، في يونان النبي، عند موسى، عند موت المسيح. فكلمة اليوم الثالث ركز عليها مار يوحنا وانطاها أهمية كبيرة. فإحنا كمؤمنين نسمع هذه الآيات ونفعلها لأنها تمثل مجد المسيح. شماس حبيب يوسف
4: ويانا أصغر مشاركة في مهرجان أم المعونة الدائمة. مرحبا.
12: مرحبا.
4: دخيات.
12: أي دخيل.
4: مي شمك؟
12: أنا شمي دارين.
4: إيه؟ يا أهلا وسهلا. شنو طبيعة المشاركة اللي شاركتيها اليوم بالمهرجان؟
12: شاركت بالشموع.
4: شموع؟ أنت تسوين شموع؟
12: إيه.
4: طيب شلون شفتي الأجواء؟
12: زينة.
4: حلوة؟
12: إيه حلوة.
4: أنت إيش قد عمرك؟
12: 17 سنة.
4: الله يحفظك. زين، أول سنة تشاركين بالمهرجان؟
12: أي أول سنة.
4: أول سنة عجبتك الأجواء؟
12: أي عجبتني.
4: طيب شو تسوين؟ كل سنة تجين هنا. بس هالمرة شاركتي
12: أنت. أي.
4: طيب شنو اللي شموع تسويها؟ القوالب، الشغلات؟
12: القوالب عندي آيس كوفي والبحر. هاي خلص.
4: ما شاء الله شغل كلش حلو. أي لا أشوف. شنو طموحك؟ عندك في الطموح معين؟ أنت فنانة ما شاء الله.
12: أي.
4: يعني شنو عندك طموحك؟ توصلين في مرحلة بهذا العمل انه ترتقين بيه، تصيرين عندك ماركة وعندك بصمة ولمسة بهذا المجال؟
12: هوايتي هاي.
4: هوايتك هاي يعني هواية فنية، خلينا نقول. كل التوفيق.
12: شكرا
4: شكرا جزيلا. شكرا. بس انت...

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القلب
3: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية طاقة حماسية ترافق كل مباراة توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة كن جزءا من تجمعنا الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام نادي شباب عنكاوة الاجتماعي حيث ينبض المونديال بالحماس نادي شباب عنكاوة الاجتماعي
4: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوة ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
5: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
4: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوة

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

pazaru rsvaja, dok li

موسم استثنائي، غزارة الأمطار تضاعف إنتاج الأرز في دهوك وزراعة 32,000 دونم. القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن بحق مدير عام الضرائب الأسبق وزوجته. مع انتهاء العطلة التشريعية، حملة اعتقالات النواب تفرض شللا مؤقتا على البرلمان العراقي. محادثات غير مباشرة بين المبعوثين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة. الصين الرابح الأكبر من إغلاق مضيق هرمز وسط التوترات الإقليمية. فنزويلا حصيلة قتل الزلزالين تقترب من 2000 وآلاف المفقودين تحت الأنقاض. ضعف حصيلة العام الماضي، إسبانيا تسجل 1028 وفاة جراء موجة الحر في يونيو.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شوى

لما غدر بتكتفي وتحتاج القلب وافي، ما بقلك شو تعملي، انت رقمي بتعرفي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

مشق لطاوة سدي أوثد مطرم يترانوث بتبريت درزة قود هوك وزرعة تريوطلاثي ألفي دونن بيف دينا عرقايا مبقت الدقزر دينا بخوشيا بزد قدم دبرانا قوانايد مدآثة قديمة وأتثي عمشولة مضبطلانة تبرلمان عوادد مد وقت التخلوفة عريسائيف بكليت عدانيت على البرلمان عرقايا سواد الأخيرة بين ثئيس قد أمريكايا وإيرانايا قو دوحة الصين قرمانا علايا من غلي قوثد معبرد هرمز ومصعد عوقاني إقليماية فنزويلا بلاطة دقطيلة دي ترين زلزالي قربنت من ترين ألبي وألبايد السيرة تخيث برقانا بعبي بوثد بلاطة شتاية عويرة إسبانيا مسغلتا ألبو إسري وثمانية موثا بعلثة قلت خميموثا قو غزيراً

لقيت يوما منشين خبخ بتخسرن روخي انشوق لي قاتخ انشوق لي قاتخ.

لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

موسم استثنائي، غزارة الأمطار تضاعف إنتاج الأرز في دهوك وزراعة 32,000 دونم. القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن بحق مدير عام الضرائب الأسبق وزوجته. مع انتهاء العطلة التشريعية، حملة اعتقالات النواب تفرض شللا مؤقتا على البرلمان العراقي. محادثات غير مباشرة بين المبعوثين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة. الصين الرابح الأكبر من إغلاق مضيق هرمز وسط التوترات الإقليمية. فنزويلا حصيلة قتل الزلزالين تقترب من 2000 وآلاف المفقودين تحت الأنقاض. ضعف حصيلة العام الماضي، إسبانيا تسجل 1028 وفاة جراء موجة الحر في يونيو.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك، وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك، وحكايتك إلها قيمة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: ديك شميتون البرسخالد عنكاوا الذبذبتا شاوتشي بوينت شام.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالت دا عنكاوة الفبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

يا دنيا كمينا ظلمنتا خيي ما اخترت الى انت هزونا خادم قينوتي اخينا نقل لبنتي.